صباح الخير عاصمة جمهورية تشاد عن جنبنا. صباح الخير الأحبة المستمعين معنا من كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير مستمعينا عن بريميديزم تريزم كاتريم سينكم سيزم سيتم ويتم نيفن زون عاصمة حتى الكام معنا مختلفة الحلال مجاور عاصمة جمهورية تشاد. كذا نقول لكم صباح الخير. هنا إزادكم الإزاء الوطنية التشادية أحبنا عينما كنتم لتاني مرة نقول لكم صباح الخير. بالأخذ لمستمعينا الحاليا قاعدين بيتابعونا في مختلف الولايات بالضبط معنا في داخل الحلال والفرقنا نقول لكم أهلا بكم عبر موجودكم 94.5 الراديو تشاد. خلال ساعة و15 دقيقة نقود سوا عبر برنامجكم الدارجي من الإزاء الوطنية التشادية بالضبط 75 دقيقة نقدر نعيشوها سوا، نسموكم البلاقات الصباحية قانة متنوعة والدعايات، وإذا كان الساعة 7:15 دقيقة تلقوا النشرة الصباحية مع زميلي أبكر حسن بخاري. لكن نذكر المستمعين مع فرقة ديناميكية حديدية تخدمكم وحية تشيل المسؤولية خلال 75 دقيقة معكم خطوة بعد خطوة. بعد ما تابت واستمتعت مع زميل باللغة الفرنسية والباريس وكمان نجلوم بيتوبا هو خلاص قادر وخلنا المايك أننا كمان نعيش معكم في سفينة الصباحية الكان جماعتنا معكم في موجة 94.5 الراديو تشاد. لكن يخدمنا ويخدمكم قدام الألف البطن أمام الكونسل المهندس أجدي روكوبير. أما في متابعة الزميل دوبلوم تولوم غايوز هو كمان معنا وأكيد يجيكم بعد كذلك هو بس يشيل القيادة. ومحدثكم معاكم أول مايك جلال حسين يحيى دكتور عن بيرسون. لذا من جديد نقول لكم أهلا بكم صباحكم خير، الصباح مليان بالحنان والازدحار لكل المسلمين اللي حاليا قاعدين بيتابعونا. نرجع نختار أو نسميكم أول فاصل قناة اللي كان اختارنا لكم عيوم بعد الفاصل كمان طوالي نرجع ونقول لكم بلقاتنا الصباحية.

مستمعينا الاعزاء الوطنيه التشاديه، سبا وسبا دقيقه في داخل الاستديو حنا الراديو تشاد اليكم البلاغات الصباحيه. الإدارة العامة المتابعة للوزارة انت إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيدة زينب بيري عبد الله، هي دي عند نجا في كارتي تكرا سيكشن 3 إلو 70 لو 11 تمشي بأوراقة في الإدارة العامة بكونه نجا انت دي عند مشكلة وتعتبر البلاغ ده ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد موسى ميكيال حمدان، هو دا عند نجا في كارتي جينيبور سيكشن دي إلو 114 يمشي بأوراقه في الإدارة بكونه النجا انت دي عند مشكلة ويعتبر البلاغ دا ليا ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة لوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد بشر، هو دا عند نجا في كارتي أرد الساكن سيكشن 1 إلو 111 لو 15 يمشي بأوراقه في الإدارة بكونه النجا انت دي عند مشكلة ويعتبر البلاغ دا ليا ككونفيكاسيون. و دائما نتابع بالبلاغات هنت الإدارة العامة المتابعة لوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن، تطلب من السيدة هو علي عثمان، هي دي عند نجا في كارتي مشاقة وسيد شريف سنوسي زكريا، هو دا كذلك عند نجا في كارتي مشاقة. السيدة هو دي يعني نجاتا كمان يعني لو 3 في سيكشن 1 يلو سيكشن 1 سيكشن دي يلو 171 والسيد شريف سنوسي هو دا كمان يعني نجاتا يعني لو 14 سيكشن دي إلو 171 يمشي بأوراقهم بكونه النقاط انتم دول عند مشاكل ويعتبروا البلاغ ده ليهم ككونفيكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد إبراهيم جبرين، ودا عند نجا في كاركي ساجيري كوكاي سيكشن 1 إلو دي لو دي يمشي بأوراقه في الإدارة العامة بكونه النقاط انت دي عند مشاكل ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة لوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس اللي كان نطر لكم أسمائهم دول يمشوا بأوراقهم في الإدارة بكونوا النقاط انتم دول عند مشاكل، وهم كمان منهم زينب عربي الجوني والسيدة آدم إبراهيم آدم السيدة زينب إبراهيم عفوا زينب عربي الجوني.

0: نجا كذلك في الدينو سيكشن 3 ايلو 358 لو 12 يمشي باوراقهم في الاداره بيكونوا النجات انتم دول عندها مشاكل. نرجع نسميكم الدعايات بعد الدعايات كمان تسمو النشره بعد النشره لو كان بلغتنا المفضله نقول لكم عبر البرنامج الصباحي من اذاتكم راديو جات.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
2: من إنجلترا إلى تشاد شيء جديد في جنبنا، الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية. دي الفرصة اللي بيقدمها معهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027. المعهد بقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية، وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل. مجالات التدريب: علم الحاسوب، الأمن السيبراني، تطوير مواقع الويب، علم البيانات، التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية. مستويات التدريب: شهادة الدراسات المهنية بيب، شهادة فنية بيتي، الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي، وكمان في فرص آخرى بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال. وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي. للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المعهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC، أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13. الأماكن محددة.
3: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب، قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج، غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار، توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي، العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مسمي الإذاعة الوطنية الأكادية، أهلا بكم لتاني مرة 7:15 دقيقة في داخل سيوترا. إليكم النشرة الصباحية مع زميلي أبكر حسن بخاري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل جلال يا حسين. صباح الخير مستمعي راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار إن اليوم 9 ربيع الأول 1448 هجرية، ونبدأ بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير علامي علينا سوي جماعة أمس

0: الدور بخصوص الأمن الغذائي والأمن الصحي. وزيرنا الإنتاج والتصنيع الزراعي كده فالا ورافقوا عدد من الفنيين فاتوا أشافوا الخول الزراعية في مدينة بونكور. وزيرنا الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم أود الطيب أيضا فات في منطقة إن ندي صباح وزار المهلات التابعة لوزارته وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فديل أناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألامي علينا سوى ملما كبيره بهدور الوزير هنت الأمر الاجتماعي والشؤون الإنسانية زهر محمد إيسا وأمينة الدولة في الصحة العامة دكتورة مبيدي جيدي كانجي فرانسين. الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألامي علينا تكلم بالأمن الغذائي والأمن الصحي عن المواد الغذائية. كشف الودي عن أمن الغذائي وخيم الحملة الزراعية للموسم الحالي 2026-2027 لأن السنة الأمطار ناقصة والخريف ما ماشي بالصورة المطلوبة في كثير من المناطق هنا بلدنا تشاد، ونقصان الأمطار كمان عندها تأثير سلبي في الانتاج الزراعي هنا السنة. الوزير الأول كبير الحكومة قال لابد يشد الهيل ويواجه كل الأزمات انت الأمن الغذائي، وناخش أيضا جانبا الأمن الصحي للمواد الغذائية اللي بيستهلكوها خاصة الألمي هنا التنجي ولا مشروبات الآخرة. الوزير الأول قال الحكومة حمها الوحيد رفاهية عن المواطنين وتوفر الأمن الغذائي والصحي المرتبط بالغذاء والمواد الغذائية المصنوعة. وقال الحكومة حمها ثلاثة محاور أساسية اللي بيكلموا في جودة المواد الغذائية المصنوعة اللي بيستهلكوها، والثلاثة كمان هما الوقاية والمراقبة وشيلان العقوبات كان في مخالفات. وقال استهلاكنا الألمي المؤلب وما صالح للشرب بيزيد في انتشار الأمراض مثل الكوليرا الزهر أخيرا. الوزير انت الأمر الاجتماعي والتضامن الوطني والشؤون الإنسانية زهر محمد إيسا قالت الهيئة انت الأنزا التابعة لوزارتها عندها مخازن انت المواد الغذائية الأساسية وبتتعاون صحيا وبشكل دوري مع المركز هنا مراقبة إن جوده انت المواد الغذائية. أمينة الدولة في الصحة العامة دكتورة مبيديجي تكنجي فرانسين قالت وزارة الصحة قاعدة تقدم يد بيد مع الجهة انت الشرطة الصحية اللي بتراقب كل المواد الغذائية اللي بيستهلكوها وبيبيعوها في الأسواق. فيما يخص مرض الكوليرا أمينة الدولة قالت حاليا كي هم انشالوا كل التدابير اللازمة. وفي الختام الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألامي علينا ناشط المسائل عن الأمن الغذائي والأمن الصحي خلي يربطوا سلوبهم ويشاركوا الجميع من أجل رفاهية هنت المجتمع التشادي. وزيرنا الإنتاج الزراعي الإنتاج والتصنيع الزراعي كده بالا ورافق عدد من الفنيين المسؤولين في الوزارة فاتوا في الحقول الزراعية في قرية دابا جنوب لمدينة بونغور وشافوا كمان هناك كيف الإنتاج الزراعي ماشي بصورة الكيفية اللي هم يقدروا يشولوا الاستراتيجيات آخر. وزيرنا الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم أود الطيب والوفد المرافقة هم كان فاتوا في منطقة أنا إندي سبا وزاروا الحزيرة البيترية والحزيرة تطئيم المواشي القادية في دواهي مدينة أمجرس، ومعهم المندوب الأمن الحكومة لدى ولاية إندي سبا جنرال نغار نغورومتي إلي ويتوجه للحزيرة الأخيرة من تربية الدواجن القاعدة بتمويل منظمة الهجرة الدولية. في خلال الزيارة الوزير سيمي شري مفصل عن المشروع والصعوبات اللي بواجهوها. وزار أيضا محل السلخان القايد في دواهي مدينة أمجرس، والمشروع ده كل كذلك مولتا منظمة الهجرة الدولية، وشافوا كل البكانات انت السلخان وفاتوا في المركز الإداري هنا كارياري الاندا مركز بيتري تابع لوزارة انت الثروة الحيوانية وقايد في الحدود مع دولة السودان، وسووا هناك اجتماع أمدة عن مدينة كارياري والمسائل المحليين، وشرحوا كل الصعوبات القادين بواجهوها من جانب دعم قطاع الثروة الحيوانية في المنطقة. ومهتتهم الأخيرة كمان مدينة بهاي، هناك كمان الوزير عبد الرحيم أو التايب ولوفت المرافقة زار السوق المواشي وسمعوا كلام من كل الجوانب، وأيضا من المشروع القايد بمولة مشروع دعم الراي بساهل برابس، ويتجولوا في السوق عن المواشي وشافوا كل الحاصل وإرفوا الشيء الناقص ولا بيحتاجوا ليه. الوزارة انت الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا عن الحرب نظمت حفلة هنا مراسم تنصيب المدير العام الجديد للمتحف الوطني للجيوش الأميت الجنرال شنان إساخ الشيخ ونائبة رماجي أليناج دينجار. رأس المناسبة وزير الجيوش والمحاربين القدام وضحايا عن الحرب الجنرال إساخ مالوا جاموس بحضور عدد كبير من المسائل عن المؤسسات العسكرية وضباط عن الجيش. الوسيط عن الجمهورية السفير صالح كبزابوس وملما هنا فكر ومشاورات مع المسائل مع المسؤولين السياسيين العسكريين السابقين، واللقاء كمان عشان يساهم كلهم كي في بناء هنا بلدنا تشات هيدرو في المقابلة كثير من المدراء والمستشارين وجمع كبير من المأزومين. زميلة أزا ألي ألوما والتفاصيل.
1: وسيط عن الجمهورية السفير صالح كبزابو كان سوى ملمة كبيرة مع المسؤولين السياسيين والعسكريين، والملمة دي الهدف منها عشان يقووا السلام والمصالحة الوطنية ويساهموا في بناء هنجات. الملمة دي سووها بعد 4 سنوات من الاتفاقية هنت الدوحة للسلام، والهدف الأساسي من الملمة دي عشان يقيموا النقاط هنت الاتفاقيات ويقووا الثقة ويخدموا عشان يزودوا السلام والمصالحة الوطنية ويقووا الديمقراطية. وقت ما شال الكلام وسيطان الجمهورية السفير صالح كبزابو قدام السياسيين والعسكريين قال الملمة دي بالحين يا مهمة في جيبان هن العافي. صالح كبزابو زاد في كلامه وقال الوساطة هنت الجمهورية قاعدة تخدم عشان تقوي الدرب هن الديمقراطية والمصالحة الوطنية، وده عشان يطبقوا كل الاتفاقيات القاعدة في الأوراق ويحولوها للشيء بخدم الاستقرار والتنمية. صالح كبزابو قال عدل للفكر هنا رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو القايد بخدم عشان يلم إيال هنا تشاد، ودايما إيدة مفتوحة للسلام. كل المسؤولين السياسيين والعسكريين وقت ما شالوا الكلام قدام هنا وسيط الجمهورية طلبوا وقالوا خلي الحكومة تنفذ لهم بنوتنا الاتفاقية هنت السلام هن الدوحة، وقالوا هم مستعدين عشان يخدموا ويشاركوا في جيبان هن العافية الهو بس مفتاح هن التنمية لبلدنا تشاد. البوليتيكو مينيتير كان شكروا رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو في الشيء السمح القائد بيسويه، ودايما بمد إيده للسلام، ودوروا من وسيط الجمهورية قالوا خليه يوصل كلامهم ده لرئيس الدولة. وفي الختام وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو قال خليه يسووا لجنة مكونة من كافة الناس الموقعين في الاتفاقيات هنت السلام عشان يتابعوا ويقيموا ويعرفوا وين وصلت الاتفاقيات.
0: تعزيز العلاقات التاريخية اللي بتربط بلدنا تشاد ونيجيريا. الحاكم هنا إقليم مايوبي أنا نيجيريا وهو بس رئيس منتدى هنا حوض بحيرة تشاد ماي مال بوني والوفد المرافقة وصلوا في مدينة بول حاضرين ولاية البحيرة وأيضا كلموا مع المسائل كمان في تعزيز التعاون المشترك في المجال الإنسانية والأمنية والتنمية. المندوبية الأمة للحكومة لدى بلدية أنجمينا نظمت ملمة مع المسائل الاجتماعيين والرجال الدين والتخليديين عشان يوقوا الشعب في الخطورة إن مرض الكوليرا الظهر أخيرا في العاصمة أنجمينا. زميل تجاني سرمات والتفاصيل.
2: المرض الكوليرا من الأمراض الخطيرة وتقتل الإنسان، عشان ده واجب كلنا نقوى الجهود ونحارب المرض الكوليرا في كل تراب أنا بلدنا تشاد. عشان ده المندوبية العامة انت الحكومة في العاصمة انجمينا ننظم ملمة وده بالمعاونة مع وزارة الصحة العامة والشركاء هنا تشاد كيف يسووا التوئية وده بقوموا فوق الدليجيات دي كارتيه رجال الدين وده أكيد بيساعدوا في قوين الوقاية من المرض الكوليرا الحسة انتشر بكثرة في العاصمة انجمينا. المناسبة دي سمحت للمنظمة الصحة العالمية الممثلة الدكتورة بلانشا آنيا شكرت الجهود اللي قاعدة تقوم فوق الحكومة التشادية من أجل محاربة المرض الكوليرا في العاصمة انجمينا وبعض المدن هنا تشاد عشان الحكومة وفرت بعض من الدواء وقامت بالتوئية هنا السكان خليه يهتموا بالنظافة عشان النظافة تحارب المرض الكوليرا. المرض قاعد بيزيد عشان في كثافة سكانية عالية في انجمينا وده بسبب انتشار هنا المرض بين المواطنين وقالت هم عندهم التجارب أن الدول العالم ما ممكن بيسيطروا للمرض هنا الكوليرا بشكل دائم بدون مشاركة أنا كل الناس. بعد شالة الكلام الأمينة العامة لوزارة الصحة العامة الدكتورة تورالتا نوجوتولوم جوزيفين كلمت بالخطورة هنا مرض الكوليرا القايد بنتشر بصورة سريعة داخل الأسرة في مختلف الكارتيه الأسواق المدارس وبكانات عامة عشان ده واجب كلنا سوا نقوم ونحارب المرض الكوليرا ونمرقو مرة واحد من بلدنا تشاد. وكمان كلمت الجوفرنيرة هنا مدينة انجمينا السيدة أمينة كوديانا قالت المندوبية ووزارة الصحة العامة والشركاء شالوا النية عشان بسووا التوئية للمسائل عن الكارتيه ورجال الدين والشباب وحتى المنظمات انت المجتمع المدني هم ما ناس بستفيدوا من الحملات لكن هم جزء أساسي وشركاء حقيقيين بقوموا بالتوئية وبقووا المشاركة المحلية في كيف نحارب المرض هنا الكوليرا ونمرقو برا من بلدنا تشاد.
0: آخر خبر أمين الخزينة هنا الشاري الأوسط قلماي سوغومي نظم مؤتمر صوفي بتألق بالشبكة انت الهرومية الشنكاتة البزور القروش البدخل في الدبنجة انت الدولة في شاري الأوسط وبخير فوق من مدينة صار حسن صالح حسن.
3: خلال المؤتمر الصوفي ده الأمين الخزينة عن الشارع الأوسط تكلم أولا بالنتيجة أن العملية اللي كان قاموا بها وكشفوا بعض من الأشخاص اللي كان متورطين في تزوير أنا توريد القروش في الخزينة المحلية حينت الدولة بعد المراقبة والتحقيق شخصين من العمال عن إدارة التعدين بيولوجية كربوهم وسلموهم لرجال الأمن والشخصين كان اعترفوا بالعمل اللي كانوا مقامين بها القروش كان يسجلوها في الدفتر الأصلي ده ما مطابقة مع العدد المسجل في النسخة الغير أصلية وأكد العميل أن الصندوق قلماي سجوني قال الأموال اللي كان من المفروض كمان تدخل في الصندوق لكن سرقوها هي تقدر 100 مليون فرنك سيفا ومن حين لقدام يشير إجراءات جديدة عشان يعززوا المراقبة ويعملوا كذلك الرئيسيون التوريد القروش في صندوقنا الدولة في شهر الأوسط. وأخيرا كذلك الأمين عن الصندوق الإقليمي عن شهر الأوسط كان شكر العمال عن الخزينة ورجال الأمن للجهود اللي كان بذلوها خلال العملية عند التحقيق، وطلب من السكان القاعدين يتعاملوا مع الخزينة عشان يكونوا دائما يخزين ويبينوا كل الأشخاص المجرمين للجهات المختصة. من راديو سار حسن صالح حسن للإنسان الوطنية.
0: صار 7:30 دقيقة في كل الأراضي الوطنية. قبل ما نختم عيد الأناوين، الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألامي علينا نظم اجتماع يكلم في الأمن الغذائي والأمن الصحي في بلدنا تشاد. الوزيرنا الإنتاج والتصنيع الزراعي كده فالا ومعايا عدد من الفنيين قاموا بمراقبة هنت الحقول الزراعية في قرية دابا جنوب لمدينة بونغور. الوزير السروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم أود طيب والوفد المرافقة فاتوا في إندي منطقة إندي سبا وزاروا كمان المكانات التابعة للوزارة هنت السروة. وفي النشرة سمعت أخبار أخرى دي النشرة إن اليوم 9 ربيع الأول 1448 هجرية القراءة لكم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس شوقي جابرييل. النشرة إن شاء الله تسمعوا بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل جلال حسين يحيى. هنا انجمينا راديو تشاد، مع السلامة، مع التحيات، قيلوا بالآخر.

37 دقيقة في داخل الاستديو راديو كات. أحبنا أهلا بكم لتاني مرة بعد ما سمعتوا النشرة الصباحية مع زميلي عباكر حسن بقاري. يعني أنا كمان معكم وانتم أنا لقيت 8:15 دقيقة بعد أن نقول باي باي لكل المستمعين الحالين قديم يتابعونا. وبعد النشرة كمان سمعتوا فاصل قناعي الصباحي مع الفنان الراحل الحاج عماد بيكوس. أحبانا من جديد نقول لكم أهلا بكم. بعد الفصل طوالي نقول لكم بلاغتنا المفضلة. الإدارة العامة المتابعة للوزارة لإصلاح الأراضي والتمدن والسكن هي كمان تطلب من السيدة زينب إبراهيم القوني عندها نقا في كارتي الدينو سيكسيون 3 إلو 358 لو 10 وعسيت عدم إبراهيم عدم كارتي الدينو عندها نقا سيكسيون 3 إلو 358 لو 12 شبع عراغون في الإدارة بيكونوا عنقاتين تمدول عندها مشاكل ويعتبروا البلاغ ده لهم قصة كونفيكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة لوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيدة حواء علي واني دي عندها نقا في كارتي مشاكا سيكسيون دي لو 171 لو 3 وسيد شريف سنوسي زكريا هو دا عندها نقا في كارتي مشاكا سيكسيون دي لو 171 لو 4 يمشي بأوراقهم في الإدارة بكونوا النقاتين تمدول عندها مشاكل ويعتبروا البلاغ دا لهم قصة كونفيكاسيون. بلما جبرين محمد الإمام هارون إدريس ببلغ لجميع المسلمين والفقرة والقونة ولكل المداهين الداخل والبر عن جات وبر من جات عشان يحضروا في مناسبة إيد مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان بكون أيوم يوم الجمعة في بلتي أم كمبولة هن بلاما محمد جبرين نكرر بلاقة بلاما جبرين محمد الإمام هارون عدريسة ببلغوا لجميع المسلمين والفقرة والقونة والمداهين حنا شات وبر من شات داخل وبر بكونه يكون مناسبة إيد احتفال لذكر مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم البقى اليوم يوم السبت في بلتي أم كمبلة حين بلامة محمد جبرين بلاق حنا فرحة قجة عبد الرحمن الحاج عبدقين موسى عادم عبد الله عادم بلاما عيسى بشارة جبرين مهاجري لهم الفرحة ببلقوا للرئيس إيجال عادم أقي بلاما جبرين سعيد عيسى عادم موسى حارون أقي بابا سعيد محمد عادم حارون عادم الحاج توم الحاج عبد القادر جوكا عبد القادر أحمد ليمان حسيني عمر الحاج عمر حسيني حسن عبد القادر حسن أبكر حسيني الجوني حسيني حارون محمد عبد الله محمد موسى محمد الحاج أنجني عبد الله حسن إما والجيني والشباب حنا كركم أسلا وعادم أجد موسى آدم حسيني عبد الرحمن مكايلة آدم محمد حسن مومن دينيني وإمت جسير إبراهيم أجد حامد جدة الرئيس غاسر والشباب حنا غاغان غاغاي ومامديه بدري الشيخ غومبو هارون صالح ادم هارون عيسى حسيني عبد الرحمن ام قريس عبد الله افوان انجخيرو عبد الله وهارون حسن في كركم بني سيت حسن سعيد ادم
بورو بيبي جدة يحيى حامد محمد سقير إيسا إما بكر سقير الكونسي جيمي عبد الرحمن صالح دودو في اللبانة الرئيس محمد شنكو دنا إيسا عبد الله محمد والشباب حنا كورغولايا يحيى قال حسن جبرين وحارون حسن الحاج قال والشباب حنا لوبانا عمر علي أتي عمر إما عبد الله سعيد عبد الرحمن جبرين جيمي محمد جبرين بوسي دنا عمر أتي آدم حسنا أبو جوجة أبو جوجة دنا جيمي محمد في بلت كفترة كفترة عبد الله علي عبد الله حسن محمد هارون بشير محمد سعيد في هلة جندي محمد هارون جيت قرصة عمر دوغو قرصة بدقيري أبو أبن خرسة محمد عبد الكريم في أنجريو في أرض في أنجريو سخير مصطفى علي عبد الرحمن عمر في جداد بكر عيسى جبرين محمد دودو الحاج عبد الكريم أبراس ثم محمد والشباب حنا مقروب أنا مقارب تجاني دنا فكي آدم إدريس أتيم موسى ديم هارون كوسر والشباب حنا غريدايا حامد عجيت جبرين يونس عثمان موسى والشباب هارون موسى والشباب حنا الجومة الجونة وأمر عمر عيسى عيسى موسى محمد كنسولو صالح عبد الرحمن هارون زوفا محمد بيشو في بادي حسن جرما هارون كفترة محمد عبد الله كونغولي موسى أخي موسى هارون أب والشباب حنا إفيني أنا إفنيات بلاما أخي حامد الزين محمد عبكر بكر الزين إدريس الزين والشباب حنا الجزيرة جوجة جبرين عثمان إبراهيم أحمد جبرين جدة عبد الكريم عمر جبرين عبد الكريم جبرين والشباب حنا مرمي أب زيني إبراهيم شين دلقي رمات آدم عيسى والشباب حنا أم مغريف وآدم جرما جبرين جدة جرما الحاج أب زين محمد محمد جبرين إما حسنة والشباب حنا فوات عبد الله كونغولي محمد كونغولي عبد الله محمد في اليمون في اليمان وأجيت حسنة في جقيم حسنة السيد وتوم عبد الكريم عبد الرحيم موسى قصرة في شوفال إيسا يونس عبد الله جدو حسن البلاما وأبكر أجيت في هجي ليجي أبكر دوغالا بلاما دشو بلاما دغشين ولا بلاما دغشين ولا جبرين عبد الله قسير وغادو هارون فكي محمد تجاني حسن في فرش الطير دنا عبد الرحمن يحيى إلي والشباب حنا أمندو والشباب حنا أمندو أمر ريدينا شايب الجوني وشايب القادي والشباب حنا ريدينا يونس حامد قنبو خميس محمد قميس آدم

حسن بريجي ولصالح أدم إما إدريس إما الرئيس محمد هرنجاجي محمد حسن والشباب أنا هرنجاجي شيف دي كانتون جبورة جيت جبرين حسن محمد فكي موسى في لاماجي موسى ترمى حسيني محمد موسى عمر محمد الرقو حسيني ليمان أقي أقي حامد والشباب حنا مرديا وديليجي أبكر محمد عبد الرحمن محمد جدة آدم محمد محمد برنو عبد الرحمن هارون طه عبد الله وببلغ لكل الشباب الداخل والبرة بمناسبة أنا عروس أنا ولادهم وأقوهم وجوجة عبد الرحمن البقى اليوم يوم السبت والعزومة بتقى عن باكر يوم الأحد في قوي وبحيي الحفلة كمان الفنان أبا صالح 7:46 دقيقة في داخل الاستديو حنا الراديو تشات نرجع نسمع فاصل وبعد نواصل أهلا بكم لكل المستمعين

0: أحبنا لتاني مرة نقول لكم صباح الخير بعد ما سمينا شيلة شيلة. نذكر المستمعين المهندس قال المكان لزميل تشوك بي كابريل هو كمان خلاص جاء وشال القيادة ونستمر معي لقاية 8:15 بعد هو كمان يستمر معكم لقاية نهاية البرامج عن اليوم. أهلا بكم لتاني مرة. أها تشوك بي يلا
1: نشكرك يا ماريشالنا زيك ما في أفريقيا رفيت رأسنا وبرفت قلوبنا الله يحاميك من عيون الحسد.
0: الفنانة ياسمين عبد الله تقول يلا يا شباب. أها ممكن نحن واحد مهم لنا في الدولة أكيد بلنا نعرفت بكل شيء. لذا نقول صباح الخير لكل مستمعين حاليا قاعدين يتابعوننا

7:55 دقيقة في داخل الاستديو راديو كهتا. أهلا بكم لتاني مرة مستمعين الحالين قاعدين يتابعونا من التكسة من الكرات بالضبط معنا في البيوت في الشوارع في داخل المحطات هنا السفريات بالذات معنا من داخل الأسواق بات ياسمين عبد الله. نرجع نلقى الفنان محمد وردي نقول فقط صباح صحيح هناك للمستمع الكبير عيسيا والحوسة من صلب كوافير سن سور سنك سور مزير والمستمعين هناك القاعدين بتابعونا من حوساري وضواحيها مستمعين هنير وبكتبة لنا من داخلنا كلاسيم باكرا منجفة غاسي شاقوة سبانغالي وممكن نقولوا صباح سعيد لمستمعين شريط 30 شرق ربين متر. يلا قال بقول عمان نفسي وأقول بكرة بكرة جنة واي يا تقول بيهب الخير لنفسه.

شوك بجابريل قدم الالف البيطان الفاصل مع الفنان محمد وردي. نرجع ونقول صباح سعيد لكل المستمعين والأحبة الحالين قاعدين بيتابعونا بالأقاس, حاليا قاعدين بيتابعونا من داخل أم حجر بتين, قاعدين بيتابعونا من داخل بوكورو. نقول لكم صباح الخير. الفنان يوسف حامد توم مع المستمعين. يلا

0: الفنان راحل يوسف توم بقول يا فاطر انضوى خلي الناس كله تلم كوم لكن أنا نبيكي كومنا يكون سوا. أنا نمان المستمعين دائما كومنا معكم عبر موجتكم 94.5 الراديو كيات لمستمعنا. أنا كسر نقول لكم صباح الخير أو صباح بونجور زي ما بقولوا الإخوة لكلام نصارى وأخواننا كمان وادين بقول
1: أمريكا للمرضى الدواء
0: لكل المستمعين الحاليين قاعدين يتابعونا من داخل تشم وصوره. صباح الخير.

انا عدو ماي خاسم بقولها بيت البلا ما حليمة ممكن تشتل الضليمة ولا كيف السلام تسلم يا بيت البلامة نقول صباح الخير لكل البلامات ولا يالوم الكام معاهم الدليقيات صباح الخير يا السلام أبشر يا بيت البلامة ولكل المستمعين الحاليين قاعدين بيتابعون مختلف الحلال مجاور العاصمة الشادية عن جمنا لو كان تم 8:15 دقيقة خلنا نقول لكم باي باي زميلي هناك في الحندسة هو كمان جاهز

شوك بي جابرييل. أول تخلي نسمع قصة الحليمة. قال هو شال الكدنكة وهي شالت الكدنكار. بت البلامة حليمة أول ما تري اسمها بس. شكرا شكرا كتير، استمتعنا معكم سوا عبر إذاعتكم الإذاعة الوطنية تشادية راديو تشاد. أكيد قعدنا معكم خطوة بعد خطوة خلال 75 دقيقة ما نتساعة و15 دقيقة سوا وفي خلال الوقت ده قرينا لكم البلاغات، سميناكم الدعايات، ولقيت النشرة الصباحية مع زميلي أبكر حسن بوقاري. بعد كذلك ما قصرنا معكم، كملنا لكم بلاغات المفضلة وسميناكم أغاني متنوعة. نخلي المكان لزميلي دوبالوم تولوم غيوسي يشير القيادة. خلينا نتلاقى معكم في وقت تاني إن شاء الله. قبل القدام على لافال بيتون أمو الكونسيل، نقول باي باي للكل.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ، حيث نفتح معكم نافذة جديدة على موضوع يهم الأسرة والمجتمع.
3: حلقتنا اليوم تسلط الضوء على الدور الذي تؤديه مدارس تحفيظ القرآن الكريم في تعليم النساء والفتيات. ويسعدنا أن نستضيف السيدة أسماء محمد جبريل، مديرة مدرسة أبي ذر الغفاري لتحفيظ القرآن الكريم للنساء والفتيات. السيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: في البداية ممكن تعرف للمستمع مدرستك ومن متى اتأسست، وشنو الفكرة الخلتكم تبدوية في تأسيس المدرسة؟
4: مدرسة أبي ذر الغفاري أسست عام 2009، ولله الحمد والمنة بدأنا بجدية، وهذا فضل من الله.
3: الحمد لله.
4: والكل أراد أن يلتحق بهذه المدرسة وينضم إلى حلقات التحفيظ، فبدأت مشوارها ولله الحمد والمنة. نعم. ب200 طالبة.
3: جميل.
4: وبدأت الدفعة الأولى، لكن لم تجد حيزها من الإعلام، حفظوا 8. بعد كانطلقت هذه المدرسة ولله الحمد والمنة تخرجت 32 حافظة.
3: جميل.
4: ثم 40 حافظة، وما زلنا مستمرين في تحفيظ البنات والأمهات والأطفال.
3: طيب، من خلال النشاطات التي تقومون بها، ما هي أبرز الإنجازات؟
4: أبرز الإنجازات تحفيظ كتاب الله عز وجل
3: ولله الحمد،
4: وثانيا النساء بذلوا جهدهم بفضل من الله، بنوا مسجدا خاص للنساء في داخل المدرسة
3: هنا في العاصمة الجميلة.
4: نعم، في مدرسة أبي ذر الغفاري.
3: ما شاء الله.
4: وبعد الأنشطة مثلا يعني مظلة للحافظات، 3 مظلات في داخل المدرسة
3: بدعم خاص أم من جهات أخرى؟
4: من الطالبات نفسهم.
3: جميل.
4: ما في أي دعم يأتينا ولا من الخارج ولا من الداخل، لكن من الطالبات نفسهم.
3: ما شاء الله.
2: تمام. السيدة أسماء، بعد ما عرفنا الأهداف الخلتكم بتقروا القرآن الكريم وبتربوا فوق الأوين والبنات، شنو الإنجازات القدرة حققتها المدرسة من وقت ما أسستوها لحد هسي، وكيف الخريجات القدرتوا خرجتهم في الفترة دي هم خدموا شنو للمجتمع؟ هل قدروا ساهموا وخدموا للمجتمع؟
4: نعم.
3: كيف؟
4: يعني بعد ما تخرجوا بدوا يعني يحفظوا البنات، يساعدون يعني مساعدة ما عادية أبدا، ما شاء الله تبارك الرحمن. وبعدين يدعو الناس تعالوا التحقوا بالمدرسة وأحفظوا مدرسة نندا كذا وكذا، هم ذات يعني بدي آياتهم يعني خلى الناس يلتفتوا حول المدرسة، بارك الله فيهم.
3: يا سلام، بارك الله فيه، ربنا يحقق لكم الطموحات والأهداف. هل السيدة أسماء المدرسة تستقبل جميع النساء والفتيات الراغبات في حفظ كتاب الله؟
4: نعم، تستقبل جميع الفتيات والأمهات والأطفال.
3: نعم.
4: كل من أراد أن يلتحق بهذه المدرسة فالباب مفتوح.
3: وكيف يمكن للراغبات الالتحاق بهذه المدرسة؟
4: بعد الاستفسارات يجي استفسروا، دايرين يعني ندرسوا معاكم، بس أننا عندنا التسجيل له وقت محدد نفتح ثم نقفل، لكن نقول لهم خلاص حاليا ده مقفل، تنتظرونا في الشهور المقبلة وقت الشهر خلاص اللي يأتي ونفتح فيه المدرسة نسوي الإعلان في المحاضرات، خلاص التسجيل بدأ، فالناس كلها تقبل إلى المدرسة.
3: ما شاء الله تبارك الله. نسمع كثيرا أو الناس تقول السيدة أسماء هي متشددة في جانب النقاب وجانب الإباءة، فهل يمكن أن توضحي للمستمع حتى يفهم بأن السيدة أسماء هي تريد تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى ولا تريد شيئا آخر من ذلك؟
4: نعم، هذا الكلام يقال كثير، لكن نحن لا نلتفت إليه، إنما الواجب علينا أن نقوم بما أمرنا الله عز وجل.
3: ما شاء الله
4: تبارك وتعالى أمر المرأة أن تتحجب، أما مسألة غطاء الوجه ده يرجع للمرأة لنفسها. أنا في شروطي بكون المرأة تلبس حجاب كامل. النساء لما تقول لهم غطي وجهكم الواد يفر على طول.
3: يا سلام.
4: يعني غطى الوجه يعني مسألة خلافية بين العلماء.
3: صحيح.
4: حبيت عشان نتطرق عليها.
3: صحيح.
4: الغطت فجزاها الله خير، الما غطت كل إن شاء الله في المستقبل تغطي وجهها، لكن الشرط الوحيد الحجاب كامل.
3: صحيح، كما قلتي الظاهرية لهم كلام والحنابلة لهم كلام والشافعية لهم كلام. على هذا الأساس كما قلتي، نسأل الله سبحانه وتعالى لا كون النساء يمتثلن بهذا الشيء الجميل والطيب. المرأة متى ما غطت وجهها هي تكون يعني في أروع أو طبق شرع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا شيء جميل جدا.
2: طيب أستاذة أسماء محمد جبرين، في جانب حنا تحفيز القرآن الكريم، شنو البرامج والأنشطة اللي بتقدمها المدرسة مثل التجويد والفقه والسيرة النبوية وغيرها من العلوم الشرعية؟
4: نعم، في علوم أخرى. كتاب التوحيد، لابد المرأة أن توحد الله عز وجل، لأن القرآن لوحده ما يكفي إلا ما التوحيد. وعندنا كتاب الطهارة وهو عمدة الأحكام، وعندنا السيرة النبوية، وعندنا المحاضرات والوصايا والإرشادات. فالمرأة من خلال الوصايا والإرشادات والمحاضرات يعني تقدر يعني تصل إلى أعلى قمة في حفظ كتاب الله عز وجل، لأن القرآن يحتاج إلى المرأة أن تحرك إيمانها من الداخل حتى يساعدها الله عز وجل في حفظ القرآن الكريم.
3: هل كل هذه الجهود أو الإبء الثقيل تقوم به السيدة أسماء لوحدها، أم هناك من يساعدك في هذا المجال؟
4: في داخل المدرسة في معلمات واقفين معي وقفة لا توصف أبدا، جزاهم الله خيرا.
3: ما شاء الله تبارك الله.
4: ومن الخارج الوالد جزاه الله خيرا واقف معي، أسأل الله أن يبارك في عمره.
3: آمين رب العالمين.
4: هناك أبو العيال الزوج مساعدني أيضا جزاه الله خيرا وبارك الله في أعمارهم.
3: الله أكبر. الوالد والزوج، هذه صراحة يعني شيء صفة جميلة جدا لا تنطبق في أي مرأة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك في أداء هذه الرسالة النبيلة، خاصة تحفيز كتاب الله سبحانه وتعالى. السيدة أسماء، أنت بكل صراحة لديك الثمرة من الخريجات، وخاصة الطالبة خديجة جمال عبد الله وحو حسن عمر التي تبلغ من العمر 12 سنة وحفظ القرآن الكريم، فأنتم كطالبات ممكن تقدروا تبدون نموذج من القراءة، خاصة التلميذة حواء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: شكرا. سألك الله العظيم.
1: جزاك الله خير وكثر الله من أمثالك. سؤال آخر، الطالبة من النماذج الطيبة أيضا الطالبة خديجة جمال عبد الله تعتبرت من إحدى الطالبات التي تفوقت أو التي حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى كريم القرآن الكريم كاملا، وقدمت كلمة في مناسبة التخرج. خديجة، هل يمكن أن تحدثينا عن شيء عن هذه المدرسة الجميلة؟
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هذه المدرسة تعتبر بمثابة الأم لنا.
1: الله أكبر.
0: حفظتنا وأرشدتنا وعلمتنا وأنتنا الدافع عشان نحفظ القرآن الكريم، وجعلت القرآن في منصب عينينا.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله. لكن وراء كل هذا الجهد امرأة عظيمة.
1: الله.
0: الحمد لله، أدت دورها كأنها صحابية في عصرنا.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: وبفضل معلمات كريمات، وأن إحنا مهما حاولنا إنه نكفيهم أجرهم ما هنقدر.
1: الله.
0: لأنه دول الناس هم ما شجعونا وشالوا بيدينا ودونا لأن نحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، فما نقدر نكافيهم مهما سوينا ومهما اجتهدنا وكيف ما هنقدر نكفيهم أجرهم. بس أسأل الله يوفقنا حتى ندعو لهم.
1: الله.
0: ورحلة الحفظ كانت رحلة شيقة ورحلة مميزة، واجتمعنا فوق أخوان القرآن الكريم سبحان الله، كانوا لنا كأنهم إخوة من أم لن تلدهم لنا سبحان الله. الحمد لله إنه حمل بأيدينا حتى حفظنا القرآن الكريم. أسأل الله يوفقنا حتى ويعيننا حتى إنه نوصل الرسالة وبقدر ما نقدر إن شاء الله.
1: إن شاء الله رب العالمين. أخوات جليلات، يحفظنا القرآن الكريم ونحن كل الأوقات ضيعناها هكذا، وكلماتك صراحة تسلك القلب. سيدة أسماء، نحن لا نقول لك إلا جزاك الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى كونه هذا العمل الطيب الجميل يكتب لك في ميزان حسناتك إن شاء الله.
0: آمين.
1: وهذا إن دل فإنما يدل على جهود الوالد الطيب الذي سمعنا عنه الكثير وقدم الكثير صراحة لهذه الأمة، خاصة في مجال الدعوة وفي مجال العمل الإنساني. ونحن أيضا كنا نسمع عنه منذ أن كنا صغارا، هو صراحة قدم الكثير، وأنت ثمرة من لجهود هذا الوالد، والطالبات التي أمامي أيضا ثمرة من جهودك أنت، فهذا يرجع لله سبحانه وتعالى وللوالد الذي قدم هذا العمل جديد. الكلمات الطيبة التي خرجت من طالباتك أو الثمرة التي قدموها أجزى حتى لساني عن التعبير أمامكم، وأنا أخجل فتيات بهذا الأمر وهم يحفظن القرآن الكريم كاملا. في ختام هذا اللقاء، ما هي الرسالة التي تودين توجيهها إلى أولياء الأمور لتجيئهن من أجل أن ينالوا الالتحاق بهذه المدرسة وحلقات القرآن الكريم؟
2: أقول لأولياء أمور الطالبات، فليتقين الله في بناتهن، فليلتهقوا بحلقات القرآن، لأن القرآن نور في الدنيا ونور في القبر وضياء في الآخرة. أقول لهم فليتقوا الله في بناتهم، إن أرادوا الدنيا فعليهم بالقرآن، وإن أرادوا الآخرة فعليهم بالقرآن، لأن القرآن هو دستورنا وهو الذي يسوقنا إلى الجنان. وبارك الله فيكم.
3: شكرا أستاذة أسماء محمد جبرين على الرسالة القوية، نتمنى تسمع أذان ساقية. وبهذا السؤال الأخير نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نوافي، والتي تحدثنا فيها أمد مدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم للنساء والفتيات، ودورها في تعليم كتاب الله وغرس القيم الإسلامية وإعداد جيل من الفتيات بحم القرآن الكريم.
1: كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيدة أسماء محمد جبريل، مديرة مدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم للنساء والفتيات، على تلبيتها الدعوة وعلى ما قدمته من معلومات وإضاءات طيبة.
3: كما نشكر المستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة معنا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة تحمل لكم المزيد من الفائدة والمتعة.
1: وكان في إعداد وتنفيذ هذه الحلقة عبد الرحمن أدم رحمة وحج حواء حبيب عمر،
3: وسجلها لكم المهندس محمد علي أرباح، وفي الإخراج عبد الله توش.
1: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، ونتمنى لكم متابعة طيبة ما باقي برامج الإذاعة الوطنية.
4: برنامج نوافذ،
5: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
4: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: السلام عليكم. ساعة جزئية دقيقة مرتطة زي كارا ديكات استدرغيني ساعة جزئية دقيقة مرتطة زي مصرو برخزال فايا لرجو موكان اندقان مسكوري دقيقة دقيقة ما توقل لبرتنان كجيكي جنن كجيكا من دي مندرا تكنيسيين غريد سانفيل كي كان شكر ترك عن تي مندرو كار كابين تكنيك دا چنان محمود غسرا كار ميكرا دا چنان سالي محمد سالي saga ke mahmud gasra ngar der dona ke mala bra fatar gas mahmud gasra
1: Yeah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي ديغريت روخرا دي تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان إذا الوطنية تشادية دي تريوقنية دوك موجي دي سيرو فو كارسو فاسيل موي ميغا يس ترنان تشرمتكا شنال سي جيري لنجمي دي تريوارتار غورون سالي محمد سالي السي كامريخ تياباناشي وقن ندلا وقد ازني تترمل بني نبزين تروني رو سبوتو رو سيري كاريو نفرتاين بار دبريو سيري كارمشني تزيرينا فيني ريجي دانتن كابين تكنيك محمود غسرا تو ديندين توني افومبي تريزور غالي ستوديو انتي دان ميكرونتي رونسيو مونسيو لانجيسي عمر ادريس عمر ناني جامينا كم سلام كسوكولو كابين تكنيك

ساسو دقيقة سكر رفوزي الوالدة الوالد يايا إيسا بيتي إيسا مساء الخير مساء النور تك تك تك تك تك ريسي نغالي ستوديو راديو تشاد ساسو دقيقة سكر رفوزي عثمان إدريس كوكب إدريس سيد حامد سليمان مساء الخير شيف دراس جبرين هارون ماتك سي كمل سكر الكافيكي الوالد بوني بي دي جي اجي بي احمد غني بشاره عيسى صبالا كمل سكر الكافيكي تك تك تك تك تما خا ترونيا رو سوبتو رو سيري كاريو نافرتاين بار دوبريو سيري كار ماشيني تيزيرينا فيني كابين تكنيك محمود غسرا توانيو تريزور دونك ميكرون تي رون سيو مون سيو ماري دريس عمر كاتك بندلا ليونيل نومنغار كورك سيك جينغ نيغام راسي لافيا ال تامزك تنيك زامك ان شاء الله بادرو اتنين من مخ شغله مخ شغل ثاني الله رمتني كز بداخك نبي ان شاء الله يعني مقروندم تابانا كما جاخني كما موي دارديتي وعشان كمورنيا فترن دين رومي روم عشان كسامع كمي دي تمرن جني يعني مخو يعني غار اونيو كلمة موجهة كم قو تارديتي قو كم دو دخوشي درنا بديتي إن شاء الله مقوم رندم مردانا وكمورنيا إن شاء الله شكراً

برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.

0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين عبد الرحيم محمد بحر وسانوي كونيان كريو وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. موضوعنا اليوم هنا برنامج حوار الساعة نتكلم في الطلاق في المجتمع التشادي. مثل ما أنتوا قاعدين تلاحظوا يعني الطلاق في السنوات الأخيرة في المجتمع التشادي بقى بنسبة كبيرة. شنو السبب اللي بخلي الطلاق بقى والسبب اللي بيسبب الطلاق بعد الطلاق بيسبب شنو على الأسرة وعلى الأطفال وعلى المجتمع؟ إذن موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة يتعلق بالطلاق في المجتمع التشادي، أسبابه وآثاره وعلى الأسرة والطفل والمجتمع التشادي. ضيوفنا اليوم في برنامج حوار الساعة عندنا عدد من الضيوف بيشاركوا معنا في برنامج حوار الساعة، كل من السيد إدريس هارون عبد الله أبو مانديلا خبير تربوي، وأيضا الأستاذة فوزية محمد طاهر آدم دي مديرة سابقة لإدارة الإدماج الأطفال، أيضا معنا الدكتور أحمد عبد الله ده محاضر جامعي، وأيضا السيدة بسمات محمد دقرشم معلمة بالمرحلة الثانوية. في مدة هنا ساعة كاملة نتكلم في برنامج حوار الساعة زي ما ذكرت لكم. اليوم موضوعنا بيتعلق بالطلاق، الطلاق في المجتمع التشادي أسبابه وآثاره على الأسرة وعلى الطفل وعلى المجتمع بشكل عام. في البداية نبدأ مع السيد إدريس هارون عبد الله أبو مانديلا. أستاذ أبو مانديلا، أولا كلمنا الطلاق كيف وشنو؟
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر الإذاعة الوطنية ثم نرحب بالضيوف الكرام. الطلاق هو قرار أو زي ما بنقول بالدارجة يعني اثنين
1: وصلوا.
2: أيوه، الطلاق ده قرار بيكون بين اثنين، ناس اثنين بيطلعوا قرار بتاع طلاق، وهذا الطلاق ما بيشاوروا فوقه الأطفال. الطلاق معناه يجي بعد الزواج، زواج سواء كان دام فترة من الفترات بينجب أطفال، بتجي ظروف يعني مشاكل وبيكون الحل هو الطلاق. الطلاق ده موجود في كل المجتمعات التشادية، ولكن
1: بل في العالم أيضا،
2: في العالم كله. نحن في صدر المجتمعات التشادية، ولكن طريقة التعامل بتختلف من مجتمع لآخر. يعني ما نقدروا التشادين كلهم كده نجمعوهم برنامج الطلاق بتاعهم ده بيكون واحد حسب النظام التربوي تشاد. يعني قسمناه لأربعة: طلاق بتاع المجتمعات الجنوبية، وطلاق المجتمعات الشرقية القبلية، وعندنا طلاق أيضا يعني بيكون المجتمعات بتاعت المدن أي الحضرية. إذن نجد الطلاق مثلا في المجتمعات الجنوبية غير الطلاق في المجتمع الشرقي اللي هو القبلي. الشرقي ذاته قسمنا لاثنين، في شرقي قبلي بحت معناه الطلاق عندهم ما عنده تأثير كبير بالنسبة للأطفال نهائيا. الطفل في داخل الأسرة الكبيرة أو القبيلة بيكون عنده سند وظهر، يعني ما بحس يعني أمه موجودة أو أبوه موجود أو ما موجود ما بحس، لأن القبيلة بتشيل المسؤولية كاملة. الطلاق أيضا في المجتمعات الجنوبية بيكون يعني ده في طلاقين، يعني مثلا ده نموذج إيجابي، طلاق في المجتمعات الجنوبية غير المجتمع المتحضر أو الإسلامي المتمدن. في الإقليم الجنوبي أو الأقاليم الجنوبية السيد بتاع تشاد الأطفال ما بيتأثروا كثير ببرنامج الطلاق، لأن الأم بتاخد أطفالها أو عيالها وبترجع للأهل، فهم اللي بيشيلوا المسؤولية كاملة، الجد والعمة والخالة وكله بيشيل المسؤولية كاملة بتاع التربية، فهناك ما بيحس.
3: نعم، شكرا أستاذ أبو منديل، إن شاء الله نرجع لك فيما بعد. نذكر المستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. اليوم موضوعنا قاعدين نتكلموا في الطلاق في تشاد، شنو أثر حقه عن الطلاق إذا كان الراجل مع المرأة يطلقوا، أثر شنو في المجتمع وأسباب شنو، وأثر حقه شنو في الأسرة وفي الطفل وللمجتمع بشكل عام. عشان ده معانا في داخل الاستديو عدد من الضيوف، معانا في داخل الاستديو كل من السيدة فوزية محمد طاهر آدم، أيضا دي ناشطة اجتماعية ومديرة أيضا سابقة في مجال إدماج الأطفال، وأيضا السيد إدريس هارون عبد الله أبو منديلة ده مشرف وأيضا خبير تربوي، ومعانا أيضا الدكتور أحمد عبد الله أيضا ده محاضر جامعي، والسيدة بسمات محمد دقرشم معلمة بالمراحل الثانوية. أنتوا المستمعين إذا كان دايرين تشاركوا في البرنامج بخصوص الطلاق تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20، سوزانتين سنكانتروا سنكانتروا أفين. طبعا أستاذة فوزية هسه يتكلم لنا أستاذة مانديلا في الطلاق، الطلاق ده سيبقى بين الراجل والمرأة وفي حالة عندهم إيال، شنو بأثر في الأطفال بسبب لهم شنو؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وكل الشكر والتقدير للإذاعة الوطنية التشادية ولكافة العاملين بها، والشكر طبعا موصول للصحفي الدكتور عبد الصادق علي أحمد على إتاحة الفرصة لمناقشة قضية مجتمعية مطروحة تمس طبعا بالدرجة الأولى الأسرة والأطفال ومستقبل المجتمع. فقبل ما ندخل في الموضوع أو عمق الموضوع، خلي شوية ننتي للمستمعين ذات النبذة مختصرة عن المركز الوطني لاستقبال الأطفال الضعفاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم، أي بالاختصار اسمه سيناريف. طبعا سيناريف ده هو قاعد في كندل، وتم إنشاء المركز ده بناء على القانون رقم 0011 صادر في 11 يونيو 2022، وبناء على القانون ده رقم 07 ده ينص على متابعة ومحاكمة الجريمة مثلا المرتكبة في حق القصر. القصر كان قلنا مثلا من عمر 13 إلى 18 سنة، والمركز ده قاعد يعمل تحت إشراف عن الوزارة المكلفة بحماية الطفولة. وعندنا في داخل المركز ده عندنا فوق الإقامة والرعاية الصحية والنفسية وتوفير المأكل والملبس، وعندنا تعليم عن المهوة الأمية، وعندنا قاعدين يدربوا فوق التدريب الفني والمهني والأنشطة الفنية وخيرها. وطبعا من ضمن إنه متابعة ودعم الأطفال الذين تم دمجهم إلى أسرهم. طبعا احنا في المركز لا ننظر الى الطلاق، ما قاعدين نشوف الطلاق انه مجرد قرار قانون او انهاء العلاقة بين الزوجين، بل قاعدين نشوفه من خلال تداعيات المباشر على الأطفال اللي قاعدين نشوفهم يوميا، وهم يدفعوا الثمن الأكبر عند سوء إدارة هذا الانفصال. فتأثير هنا الطلاق على الأطفال طبعا بأثر، من ضمن التأثير ده العيال ببقى لهم شنو، يجي لهم الاضطرابات النفسية والعاطفية. الطفل طبعا غالبا ما يحس بالغلق، يعني يحس بانه دايما قلقان، احيانا هو ذاته بيفكر انه يعني سبب انا التلاق ممكن يقع في انه بكون ام دقته صغيره طوال الابو بتلك، فصغيره بيحس بتانيب الدمير انه بكون سبب التلاق ده هو، فطوالي بجلو شنو بجلو تفكير انهيار عصبي، بيفكر انه الوالدين ده بيتخلوا عني، فده من ضمن التأثير. فتاني بكون عنده شنو، يتطور الاكتئاب ده بوصل الى الانطواء، صغير بكون منطوي، بكون يعني ما بيتكلم معي الكثير، فالمرحلة دي بتدخله في مرحلة تاني، ببقى صغير عدواني. حتى في مدرسة يكون عنده مثلا تراجع في المستوى الدراسي، بكون مشتت الأفكار، ذهنه يعني ما مستقر، يعني تركيز ما عنده، بعدين حتى المشاكل السلوكية كمان بزيد عنده. بعد الانهراف لسه قاعدين نشوفه في الأطفال ده أساسا يعني يرجع للطلاق، والطلاق البرجع له بكون من ضمن الأسباب ده بكون إنه واحد من الأسباب اللي ذكرت لي.
3: نعم، شكرا أستاذة فوزية على المعلومات اللي قدمتي لنا. ونذكر المستمعين أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5، وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلم في الطلاق في المجتمع التشادي، أسبابه وآثاره على الأسرة والطفل والمجتمع. يعني إذا كان في طلاق بيجي بين الراجل والمرأة، شنو السبب اللي بيسبب الطلاق، وأثر أنا الطلاق ده شنو في الأسرة وأيضا في الطفل بنفسه وأيضا في المجتمع بشكل عام. عشان ده معانا هنا في داخل الاستديو عدد من ضيوفنا، كل من الأستاذ إدريس هارون عبد الله أبو مانديلا، وأيضا الأستاذ فوزية محمد طاهر آدم، وأيضا الدكتور أحمد عبد الله، وأيضا الأستاذة بسمات محمد دقرشم. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعوا البرنامج اليوم قاعدين نتكلموا في الطلاق، شنو السبب بسيء الطلاق، وإذا كان الطلاق بيجي بين الراجل والمرأة شنو الأثر اللي بيسببه بالنسبة لأطفالهم لإيالهم. تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20، سوزانت انسن كنتروا سن كنتروا 20، او 94 94 09 53 94 94 09 53، كدربين 14 كدربين 14 0 نف سن كنتروا. ننتقل للدكتور احمد عبد الله. استاذ احمد عبد الله، الاسباب العميقه بالنسبه للطلاق في تشاد، في تشاد سيفي طلاق في محلات اخرى وكيقولوا، لكن في تشاد قولوا في اسباب، شنو الأسباب الأكثر كيف يطلقوا فوق الأبين في تشاد؟
5: طبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أحيي الإخوة في الإذاعة والإخوة المستمعين المشاهدين. طبعا الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق كثيرة جدا، أعمقها تدخل الأسر في العلاقة الزوجية بين الزوجين، مثل الأم، أحيانا الأصحاب، ممكن الزميلات، الأسرة ممكن تتدخل يعني بين الزوجين. فإذا هذا التدخل يؤثر سلبا في الحياة الزوجية، وأحيانا حتى الزميلات عندما تأتينا إلى الزوجة يعني كثيرا فإنها غالبا ما تدخل تدخلا سلبيا يعني يؤثر في الحياة الزوجية بين الزوجين. إضافة إلى ذلك الجانب المادي، الجانب المادي المرأة يعني ترى رفيقاتها وزميلاتها يعيشن في رفاهية ولكن تنظر إلى نفسها أنها أضعف منهن، فإذا نعم. يؤثر
3: شكرا
5: فيها
3: دكتور يؤثر فيها نفسيا. نعم أستاذة بصمات عندك إضافة في سبب نعم. عن الطلاق في تشاد؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر الأستاذ عبد الصادق ونشكر نعم. من ضمن أسباب الطلاق في تشاد نضيف حبة في كلام الدكتور الهسي ذكره، أسباب التواصل الاجتماعي. إحنا كان زمان في تشاد ملاحظين قاعدين نشوفوا ما عندنا طلاق كتير مثل ما الآن بقى، ده كل سبب شنو؟ سبب التواصل الاجتماعي. السوشيال ميديا دي هي استجابة الطلاق، تلقى الأب وكده يجي من الخدمة مما جمز يفتح تلفونه واتصال.

0: تلفونها في ايدينا متواصل لبر. اول مره ابو ايالها تلفوني في ايده مرق الشارع لحد الساعه 12 ساعه واحده، اكيد بكون هناك شعور في الغيره، شعور بالغيره خلاص، بكون مناوشات كلام في كلام في كلام في كلام كلام في كلام، احيانا بادي الى شنو، بادي الى طلاق. والله من ما السوشيال ميديا دخلت لنا الطلاق في شات بك كثير بالحين، نسال الله السلامه.
1: نعم شكرا. هل انتوا مثلا كمعلمه انت في المرحله الثانويه في يال مثلا ابهاتهم امهاتهم يحصل طلاق من بناتهم، هل تقدروا تشوفوا بسوي شيء يأكد كونه ده التلميذ او التلميذه دي فاقده حنان بسبب الطلاق؟
0: فعلا احنا كمعلمين قاعدين نقدر نميز بين الصغير المطلق، طبعا الصغير اما مطلق ده ما هو ذاته مطلق اخيرا، صغير أم مطلق وذاته مطلق، قاعدين نلاحظ في شنو في التراجع الدراسي. طبعا أنا كمعلمة طبعا الآن معلمة القسم الإعدادي والثانوي، لكن قبل ده درست في القسم الابتدائي ذاته، وحتى في وما زلت الآن في المرحلة الإعدادية والثانوية، فقاعدين نلاحظ دائما الصغير دائما درجاته قاعدة تتراجع وما بيستوعب وما بقدر يحفظ. اليوم تدي النص أم باكر يجي كل يمسحة، كان بحثنا عنه نلقى شنو أم الوالدين مطلقين. ودائما الأساسيات الدراسية من كراسات من كتب حاجاته كلها ناقصة، ودائما بكون عنده انفعالات مع زملاء، البيت تبقى عنده انفعال مع زميلاتها، والولد بقى عنده انفعال مع زملاء. إما تلقى يعني هي الطلاق بسبب شنو للصغير، إما يسوي منطوي مكتئب، إما يسوي شنو عدواني. ده من آثار الطلاق في الأطفال، يعني أول فيكتيم أول ضحية للطلاق هو الطفل. الطفل بمختلف مرحلته سواء كان صغير أو كبير، هو كان صغير بيفقد الحنان، وكان جا كبير خلاص بغارن بدخل هنا محل الجيران بلقى الأبوين الأبو قائد والأم قاعد وصل الأخوان قاعدين الإيال، بجي بدخل هنا بيتهم هو أمه ما فيها، أو بدخل البيت أمه قاعد والزوجة راجل آخر وهو أبوه ما في، فده بيسي تشتت ذهني للصغير وبأثر في مراحل الدراسية. وإحنا كمعلمين الشيء ده إحنا ملاحظين، وأصل الموضوع ده أرجو من السيد عبد الصادق خليه يبقى موضوع يبقى أكبر وشامل، ويعني مواضيع مسألة الطلاق هنا في تشاد يعني حقيقة يعني بتدور لها شنو، بتدور لها دراسة. شكرا بارك الله.
1: نعم شكرا. معنا المستمع جمال عبد الله من أبشة. جمال اتفضل.
2: كيف الحال؟ صباح
1: الخير. الحمد لله بخير يا شيخ.
2: تسلم ان شاء الله. عندي ملاحظة بسيطة كده في بمناسبة الطلاق.
1: نعم.
2: هو الطلاق ده يعني في الزواج ده
1: نعم
2: ما في يعني تشاور، ما في يعني كلام مربوط كده من بدري. حضرتك يعني اغلب بنات المدرسة 25 26 يمكن 23 24 ومثلث دار في بيته، وعشان عند الأطفال ذلك يعني مو بتدخل في الأشارة الأم لما تجيب لما تتأثب وشين جاباتي ما سرنا شفتنا ولا شيء. أنت هذا كان كلام مثل ما في لما أجيب جت جت جت أول طوال جت أمشي أول جت لي هاي نجيب التفشيش برنامج نجيبهم برنامج. لكن هذا إذا أنا جت كم جت إن دخلت أنا أول دخلت ما مشكلة. أنا قلت بس لما قابل شنو؟ وأرجع لي ما تقدر فرصة لو مثلا فرصة مثل اللي قاعد أخذها ما جالس أخذها كل ما أنا ماي ويمشي أخذ أمبارح بقى ناخذ ورش برنامج كتير ولا يكون التلف تفشيش. عشان هاي يعني أنا نقول لك رأينا الأخيرة ده طلع كتير ولازم الأعضاء يكونوا برنامج ده والأخواتنا ما بنا دون أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا لكن.
1: شكرا شكرا جمال عبد الله من أبشي على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الجادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما شات. موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في موضوع عن الطلاق حاليا في شات. يعني نسبة تبيقة كبيرة والطلاق زاد يعني عدد كل ما يوم تشيف العربات دي جوب وخم وخمامة ودي ده وكذا يعني الطلاق بيجي كتير. إذا شنو السبب اللي بخلي الطلاق بيجي كتير وشنو الأثر الشيء اللي بيسبب

0: بالنسبة للأسرة وللطفل وللمجتمع. معنا المستمع محمد هارون من حلة حجاج، تفضل محمد هارون.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يسلمك يا أستاذ الصادق،
0: بارك الله فيك.
1: نشكرك أنت ونشكر يعني معزومين،
0: نعم،
1: ونشكر كل المستمعين.
0: نعم،
1: أنا عندي يعني ملاحظة كده بالنسبة للطلاق ده. أول الأعضاء بقوا عشوائيين، خلوا البنات هم يختاروا أي شخص اللي هم بيدوروه، وبعدين الأشخاص الجمال هم اختاروهم ده قبل ده، هم عندهم علاقة برا، فعلاقتهم دي خلاص حياتهم وحبهم ده كله كملوا 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات. عندما يجي في البيت ده شيء جديد ما في.
0: وأي واحد متهم للآخر ما بدي ثقة
1: أبدا، ما بدي ثقة. وخلاص وقت جو في البيت ده خلاص مشي الحصة، قلت ده أي واحد ما بدي أخذ ثقة. والهوب الأول شيء عندهم ده كله كملوا برا، وجو ده شيء جديد ما عندهم، خلاص شهر شهرين خلاص مع سلامتي. فأنا نطلب من الآباء خلي ما يكون نفس أشوائي
0: ونفس الزول الماء أول برا ده وشالت اجابتك ان قبلوا ما يجي اذا كم ما قبلوا قبلوا واحد اخر اديل كمان وطنهو العلاقه تستمر ونفس الشيء تلقى سبب لتلاف البيت بطن.
1: المشكله شنو عبد الصادق؟ مين يعني الاباء ما ربوا بناويب باحسن تربيه، اللي يلعب الدور ده التربيه، وين تربيتنا الاسلاميه؟ الصغير ده من صغير انت كان ربيته بتربيه اسلاميه، ده ما لما باي دين الماشي في الشارع، انت كان قلت له ابيض ابيض، كان قلت له احمر احمر، لان الاعضاء يختاروا، الاعضاء بعرفوا ده اللي بيجئز بيتهم، بيختاروا لبناتهم ناس اللي بيجئزوهم. حتى زول ده كان جاي هي اختارته كل الابو، كان شافك يعني ما يقدر يجئز بيت ده ولا يدي، لكن انت الابو تقول كملت معها مع فلانه كملتها، اما انت بس خلاص يعني اللي بيتك ما تخليته بس البيت يكملوا كملوا في الشنو، ما ده المشكلة.
0: نعم.
1: يكملوا هناك وبعدين يمشي يكملوا في البيت، بعد شهر شهرين كمان يطردها يجيبها لك، وانت كمان طبعا ببيتك. فخلي الآباء يعني يشيلوا كامل مهمتهم، خلي السياحة عن الدنيا ده ما تغرهم. رجل ده كان إنده ما إنده اللي جئب البيت ده هو ظاهر معروف، خلي الرجل اللي يكر بلن بيتهم بالمعروف كان فكها كل فكها بالمعروف. وشكرا
0: أبو صادق، وأنا أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا محمد هارون من حل حجاج على مشاركتك معنا في البرنامج. مستمعين الأعزاء، أنتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطلاق في تشاد، حاليا الطلاق بيجي كتير، شنو السبب وأثر حقه بالنسبة للأسرة الكبيرة وللطفل وللمجتمع. معانا وأيضا أي مستمع داير يشارك ينادي في نمرة التليفون 61 53 50 20 61 53 50 20 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 محمد آدم. نعم تفضل.
1: نعم بارك الله فيك
0: بخير.
1: أولا أقول طبعا النور لكم كلكم.
0: بارك الله فيك.
1: أشكر لكل المشايخ وأيضا لكم أنتم تقدموا لنا برنامجكم الخاص ده.
0: نعم
1: هو يا ده البرنامج الأنين بشجينا دايما وأبدا. والله كان لولا إذا أتكم دي أنين أمور دينا كنا ما بنعرفوها.
0: نعم
1: وأمور زواجنا كنا ما بنعرفوها حتى أمور هناخد دينا كنا ما بنعرفوها.
0: نعم
1: إذن
0: نعم محمد آدم. نتمنى من المستمع محمد آدم يحاول يحاول الاتصال مرة أخرى. طبعا أستاذ أبو مانديلا نرجع في داخل الاستديو. يعني زي ما ذكرنا بالنسبة للطلاق الناس ذكروا أسباب، أنت عندك أسباب إضافية أخرى بسبب هذا الطلاق؟
2: طيب بالنسبة للبرنامج زي ما قالت بسامات دايرين أنه يكون موسع شوي،
0: نعم،
2: لأن الموضوع ذاته كبير. فالإضافة التربية عندنا معدوم أو في انحلال تربوي. الانحلال ده يعني حتى في البيت والشارع وحتى في كل مؤسساتنا في انحلال كبير شديد جدا. فنحن نقول مثلا هسا زي ما الأخ قال يعني الموضوع ده كمله، الحب بتاعهم كمله برا والما برا. في مجتمعات أخرى زي ما أنت ذكرت الطلاق ما إلا في تشاد في جميع العالم، أنحاء العالم الطلاق موجود. طيب العالم الثاني بيتزوجوا كيف؟ بيتزوجوا يعني في خطبة بتدوم 3-4 سنوات ويجوا بعدين يتزوجوا. ليه الحب ما كمل في 3-4 سنوات؟ بيجي عندنا في شات هنا بيكمل، لأن احنا أصلا يعني معدومين التربية، الحاجة كلها من حل مفكوكة ماشيين ساكت. انت بتختار بس امشي اختاروا لي زوجة كذا بيت فلان، بيدوك لها ما شفتها إلا في الدخلة، وهذه ما شافهم في الدخلة، وهذه غصبا عنهم بيتزوجوا. ففي يعني أغلبية الطلاق ده احنا بنقوله من النسوان ومن كده ومن البنات، لا أغلبية الطلاق بيجي من الرجال لأن ما عندهم مسؤولية. الأب ذاته ما عنده مسؤولية، بيزوج لبنته لواحد ما عنده مسؤولية، ما بيختار اختيار يعني سليم. فبالتالي يعني أنا الأسبوع الفات حضرت 2 شريعة والاثنين شريعة كل من الرجال، واحد زوجه جا دخل عنده 20-30 ألف يتزوج وبعدها هرب
0: ما شاء المرأة،
2: هرب خلاص 2-3 شهور وعرض
0: خلاها للمرأة.
2: المرأة فتشت لما جات انجمينا ما لقتها، ورا بمشي اللجنة بيطلق. فإنت يعني خلاص بيطلقها ومعها يعني بطونها مليانة، تيجي تلدي في بيت أبوها، ده يشيل ده ما يشيل. الآخر أيضا زي الشبكة بتاعت التواصل دي خلاص بيبقى راسه شابك، يشتري تليفون لمرته، عنده أهل عنده أخوان عنده أي مكالمة هو شاكك فيها، أي مكالمة جاية لدرجة يعني حتى الأقرب الناس إليها يمسكهم ويوديهم الشريعة ويحلف ده قرآن ومش عارف إيه. فأكيد في طلاق. يعني البنت ما تجي تحلف خالها وتحلف أخوها عشان مجرد لقيت تليفون تتهمه بأنه هو بفتشها، فهي ما هتقعد. فإذا الطلاق الأغلبية بيقولنا هو أن الرجال بس، ما في أصلا، لأن المرأة هي تحت
0: يا الرجل. يا دافي إلينا أستاذ أبو مانديلا إذا كانوا اثنين قاعدين متفقين تكون
2: صحيح الرجال، ما ده صحيح بس
0: الأوين ما عندهم يعني
2: لا الأوين هم ما يشوفوا زي الرسول قال شنو، استوصوا بهن خير فإنهن عوان بينهم. نعم. يعني إذا قاعدة زي الجواري،
0: نعم،
2: إنت توديها يمين تجيبها شمال تربيها كويس تقعد كويسة تفكها هي تنفك.
0: نعم شكرا. معنا نشيل طبعا مستمعين الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. معنا المستمع عبد الكريم إبراهيم من عبشي، تفضل عبد الكريم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: نشكر ضيوفك الكرام.
0: نعم تفضل.
3: ما شاء الله، دي قضيه مهمه جدا، والمشكله نحن عندنا عدم ثقافه التضحيه. الشباب اصلا من التسعينات جايه ما عندهم ثقافه التضحيه. الناس زمان ما بيقولوا شو ده معناته بالدخل، كان قضيه تغير كل من اجل قضيه ما بشي. لكن اليوم ده ثقافه التضحيه كده ما هي، ده الشغل إجابة الطلاق وتأثيره في الأطفال، لأن الأطفال حتى الأطفال اللي بدخلوا في المخدرات في حمامات ده كله من تأثيره، مع أنه تأثير نفسي. الطفل حينما يطلب شغل من أمه، أمه تقول له أمشي بكان أبوك فجأة يمشي بكان أبوه يقول هاي شغل ده ما عندي، خلاص يمرق الشهر ده خلاص يهم مكتئس مرة واحد ويمرق يتعيف أصاب السوء ده خلاص أي شيء ده خلاص بنتخن بدخل فوقه.
0: شكرا عبد الكريم إبراهيم. عبد الكريم إبراهيم من أبشة. نشيل المستمع معلوم هارون من أنجمينا، معلم هارون.
4: نعم الحمد لله.
0: تفضل.
4: بالخير من المساء. في موضوع الزواج، موضوع الطلاق ما الطلاق ده.
0: نعم.
4: يعني في شيء واحد لهم إندينا قاعد مستمرين فوق في عن جميعنا قاعدة. يعني الخيانة ده بقى فاتا أي شيء. فاتا أي شيء، في بنت لهم تفتشها وفي ولد يفتش بنت، في بنت واحد لسه ما قبل ما زوجت تتكلم مع أربع رجال خمسة رجال. وفي أولاد كلها بتكلم مع أربع بنات خمسة بنات تقريبا. وده بيستمر دوس كبات الزواج كلها، الزواج فات بيت هذا، الزواج فات بيت، كلها مستمرة في نفس الحال، وهذا مستمر في نفس الحال. ما في أي ذول بآمنة. نفس أنت خاين تقول إذا تخاينة. أنت ما تآمنة وهي ما تآمنة.
0: وأحيانا يكون تنين كله خاينين.
4: تنين كلهم خاينين.
0: أي واحد ما بآمنة الآخر.
4: أي واحد ما بآمنة الآخر.
0: شكرا معلم هارون على مشاركتك في البرنامج معنا المستمع حسنة. تفضل حسنة.
5: هلو كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير.
5: خير الله بارك فيك.
0: خير ما شاء الله.
5: خير.
0: تفضل.
5: لعبة فتين الراديو. وندور البرنامج كيف
0: ما أسمع الناس كان خلاص كمان يتصل معنا. شكرا جزيلا. طبعا دكتور أحمد عبد الله، إنك تعقيب فيما يخص الأسباب هنا الطلاق.
6: والله الأسباب الطلاق ده عدم التشبع من الوازع الديني. لأن الإنسان لما يتزوج ينبغي عليه أن يكون مشبعا أخلاقيا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بؤست لأتمم مكارم الأخلاق. الإنسان لا يستطيع أن يعيش مع زوجته إلا بالأخلاق. والله سبحانه وتعالى يعني مدح نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كثير الصلاة ولا كثير الصيام، وإنما قال وإنك لعلى خلق عظيم. فالرجل هو الذي يتحمل ويتحلى بالصبر ويتفادى ويتجاوز أن بعض الأشياء. أما إذا كان يحاسب كل صغيرة وكبيرة أما إذا كان يحاسب عن كل صغيرة يعني بادرت بها المرأة، فإنه دائما يقع في مشكلة الطلاق. لأن الرسول يقول النساء خلقنا من ظل أعوج، ما تعرضت أن تعدل هذا كسرته. فنتيجة لذلك يعني السبب الوحيد عدم الصبر.
0: نعم.
6: لأن الآباء والأجداد في الزمان الماضي الواحد تجده يعني يعيش مع زوجته 40 سنة وأكثر من ذلك حتى يموت. تدفنه أو يدفنها. أما الآن سنتين أو 3 سنوات هذا يطلق زوجته وغير ذلك، هذا نتيجة لعدم التحمل وعدم الصبر.
0: نعم.
6: من كلا الطرفين، حتى من المرأة وحتى من الرجل.
0: نعم. شكرا. نشيل المستمع بعد. نعم. المستمع أحمد إبراهيم يحيى، يتفضل.
7: صباح الخير كمان.
0: صباح النور.
7: الحمد لله الله يبارك مسكوك في هذا الموضوع معكم.
0: نعم.
7: نعم ولي فربط أنا معكم ومسلمين حاليا قاعد يتابعوا الشات كمان.
0: نعم.
7: الله يمدو مودي جميل.
0: نعم.
7: والشيء رسل بيجيب الكرد ده وأولا كهو الصبر كماسي أني أنا أخذ وإنتنا أن تأخذ ده وقت البنية تأخذ بنانا فلان بنانا جاني نوم آدم ما خانا ما أنتو شغل لبنى آدم يا أنتو في جنك أمانا في جنك والراجل أنت صبر يا كثير من المرأة أنا ناس نقول مرة أنا ريتا وأنا ريتا سوق قد الدواد يقول أبارك ده يقول لك هذي ما تأخذها أنت هذا أخذها على بس ما شو ما يدورو هم أختاروا بس يدورو وأخذ جيت أنت أختار الناس اللي أنت تختار الناس تريد ذاك كثير ما جاي يقودو
0: أنت بس تريدها وهي تريدها وتجيبها وما تقعد
7: ده كثير ما جاي يقودو إلا الأبات أبانا طلبوا لنا ولا ما لنا دور لفتش لنا ده أكثر قد كثير قاعدين أريد أنهم أخذه وجيت مناسب.
0: نعم.
7: وبعد وقت أنت أخذت ده الراجل اللي انت كتير صبر كده كتير من المرأة وانت عندما كنت لان ده الامان نسبة دقائق انت ما تأمين الددامك بد ما يجي انت مرة من بشر اخ الددام انت سيخة كل في دانه وانت سيخة في دانه ما تأمين تأمينام توش مرتاح له ابانا ما امان ده جابونا كم 12 وانين جيب 12 يجيبوا يواكي
0: وفي بعض الناس يقولوا مثلا يعني تأمينها ده يعني ما خلاص انت اي محل تخليها ماشية وجاية على كيفة ومتصلة مع ده مع ده على كيفة وخلاص انت تسكت لانك انفكيت خشمك ده كونه انت ما لما تأمين مرضي. هل زي ده؟
7: لا لا لا لا الامانة ما زي ده.
0: اها.
7: الامانة مرضى انت كما تأمين كنترول تأمين كنترول قرى تمر بإذنك.
0: اها.
7: أي بكم ماشي بإذنك بكان ماشي تعرفها وبكان غيرك تعرفها. لكن ما أي شغل بينك جت هذه التلفون بتتوما ولا تاجي لك كلام كيف في قدامها كتاج ما يعتدل أنت كيف شو قاعد تشينو بتلفون قاعد تكتي كتاج ما يعتدل فلان لا يعتدل ما زال كنترول قاعد تدمر ده بيرك ودك. لكن شغل شو تفيا ما ده مين ولا دريب ده أجي لك كلير بس. ده لما لكن أنت كمان لقيت كنا فرد أنت كمان تجا خاين أنت كمان تجا خاين أمورنا بينكم.
0: شكرا جزيلا أحمد إبراهيم يحيى الزميلة فوزية.
8: أنا ندورنا أقبل كلام أنا أخونا مالوم هارون ما عبد الكريم ده الخيانة وعدم ثقافة التضحية ده كان جينا بداية لنهاية ده كله نلقو التكنولوجيا والوسائل التواصل الاجتماعي زي ما قالت أسيرة بسمات هو اللي سبب في أسباب الطلاق وارتفاع الطلاق نسبة الطلاق. فشيفة الخيانة اللي بيجي كيف هو التليفون دي مكربة في دينا رجاء يتعرف مع 100 في النت ناهيك من انه هي داخل تتعرف ولا ما تتعرف يجي شنو يكون علاقات محرمة برا بعد ما يكون ده يجي له شنو بروت عاطفي داخل فخلاص هي المرأة هي قاري بعد ما أشغالها كمالات تنتظر في زوج والزوج هو مشغول بتليفوناتها بأوين برا خلاص شنو تو يبدو شنو مشاكل والصراع تفتش تليفونها تليفوني ما تفتشه خلاص يبدأ من هنا خلاص ويتعرف على برا ويتأقلم برا هي قاعد يشوفها شنو لازم يكسكسها عشان يجيبها لبرا فده أكتر حالات قاعدين نصادفها كله الانترنت والتعارف في النت ده من أكبر الخيانات. فبالنسبة لأنه بقول التضحية زمان يوم أما هن زوجهم ومتحملين ده كله داخل في التربية لكن أنينا جينا في الزمن التكنولوجيا دي قاعدة تتأثر في بناتنا وتتأثر في أولادنا فالحاجة دي لازم يدور له محاربة والمحاربة ما بجي إلا زي ما قال الدكتور بالوازع الديني ولازم الرجال بخافوا من الله وشيء أنينا أوين كلهم ما نقول كل الرجال في بعض النساوين في بعض النساء ما هم كلهم ما نقول لك كلهم لكن نسبة معينة كلهم ما دير تصوم بيتها فكله لازم يعني يحاولوا يمشوا في الدرب العادي.
0: شكرا نشيل المستمع اللمين عبد الله من أبشي تفضل اللمين عبد الله.
9: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام.
9: الحمد لله ما شاء الله.
0: اتفضل.
9: طبعا نشكرك ونشكر مأزومينك. تمام الله موضوع بيتعلق بالطلاق الناس تلقوا على كيف وكذا. واصل نشوف عبد الناصر الناس بيقولوا كيف. بيتك بيقول لك بيتك فتش لا والولد ولدك ده خليه يصير يدري مش فتش. يعني انا ما تشوف ولدك تم تفتش مكان انا
0: زي المثل جابوه صريح بيتك اعزي الله من ولاد العم وولدك زوج من جم
9: ولا ده بس ده المثل ده
0: ايوه
9: طبعا انت علوم زول علوم ولدك وديته مكان اللي انت قصيته فوق ده تعرفه مكان ده ولدك وبمسك وبمسكه طيب علوم الناس تيجي بقول لك هبه له بيت وشافاه وحباه في الشارع يعني في الشارع بس هسه ما شغلنا في الشارع يمشي القاع في الشارع يكملوا وخلصنا خدته وانباكر يوم الاخرى يومين ثلاثة وهو استهدك اصلا ما فيه دريك بشدت يوم الشدت وخلاص بيجيب المشاكل ده كله
0: شكرا جزيلا اللمين عبد الله من أبشي وسمايل الأعزاء أنتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأوناما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أوناما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا الطلاق في تشاد مالا في السنوات الأخيرة بيجي كتير السبب شنو وشنو الأثر اللي بخليه بالنسبة للأسرة وفي الطفل وأيضا في المجتمع بشكل عام. معنا ضيوفنا في داخل الاستديو كل منا الأستاذة فوزية محمد طاهر آدم وأيضا الخبير التربوي الأستاذ إدريس هارون عبد الله أبو مانديلا وأيضا الدكتور أحمد عبد الله وأيضا الأستاذة بسمات محمد دقرشم. معنا المستمع حسن علي، قبل ما نشيل المستمعين نذكر المستمعين إذا كان دايرين انتشاركم مباشرة في البرنامج اتصلوا في نمرة التلفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-53-94-94-09-53 94-94-09-53. معانا المستمع حسنة علي، تفضل حسنة.
10: ألو.
0: تفضل حسنة، قاعدين نسمعوك.
10: كيف حالكم؟
0: تفضل. نعم.
10: أنا نشكركم في الموضوع.
0: نعم.
10: المشكلة شنو اليوم الزواج ده؟ علينا زمان أبهاتنا ده.
0: نعم.
10: بقولوا أخذ بيت فلان. بيت فلان إن شاء الله كان وديتها بدي.
0: نعم.
10: شيء آخر ما عندك وديتها بدي نشتري في بيت في قرب البيت. وتقدر تفهمك. وين كل تفهمها. لكن اليوم أخيدة هلانا أنا أسأل قاعدين فوق ده. المهم الراجل تمشي تشوف الشغل الأجابات في الشارع وتأخذ. والأجابات في الشارع ده كل شغل لك مش البيت البروب كفي شارع قاعد ده كان جبت في البيت ده ما ينفع. أنا نشكركم كثير.
0: نعم.
10: هذا
0: نعم شكرا. معنا المستمع محمد أمين، يتفضل محمد أمين.
11: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
11: بارك الله فيكم.
0: بخير.
11: الله لرأي حقي أنا ده ومن البداية يعني ما عندهم برامج سليم الفاتح وكت كان ده خلاص ما عنده برامج يجيبها للبيل لكن كل الأمور دي يكملوها برا وادين قبل الفاتح اتصال بالتليفون اوتيل ما اوتيل يعني الحياة كلكم ملاها برا من البيت وقت يخشوا بالفاتي ومن بعد الفاتي دي يدور يحولها ده ايه الحياة كملت برا خلاص خلاص وقت يجي يلم مثل ما قلنا عروس والعروس كمل برا هم لما في البيت ده خلاص ناس بزوا قاعدين واي واحد بيشوف البرامج الجبال برا ده احسن
0: بدل ما بزواج زواج ده عنده فوق واجبات كثيرة وما تمرقي وما تجي وجيبة و...
11: الله يباركك هم بشوف الجبال برا ده فرصة سيدة أيوة بمشي على قبلها وبرامج كله خارج البرامج الحصة الجديدة دي خلاص أنا دورت الأخوان خلي واحد كان استكى في دور مرضى خليه يسووا البرامج تنام ده في وقت العروس كلنا كنا عارفوا عروس ده ما يسووا برامج ده برا بس كتير وبدل قبل يجي يفضل هيفلوا بالبيت كمان قال يهودها من جديد وما كمل خلاص بهودوا لو شنو بطان نشكركم كتير.
0: نعم شكرا. معانا المستمع محمد هارون، اتفضل.
12: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
12: الله يحييك يا علي أحمد.
0: بخير
12: يا عبد الصادق ماليش.
0: بارك الله فيك.
12: أنا دائما نقول يعني نضيف شوية في كلام أنا جراند فرير يعني أبو مانديلا يقول يعني في واحد زوج بثلاثين ألف وأرث لا لا هو أتزوج بملايين كل خلوه وما في ما كان مشكلة ثلاثين ألف ولا أربعين ألف أتزوج بملايين واحد عنده زوج يزوج بنية ده ما يفوت أربع شهور يخليها كم كأيش مثلا جمينا ده هو يعني الناس فقدوا يعني تربية إسلامية والبنات بقوا عشوائيين ده خلينا نكون واقعيين البنات بقوا عشوائيين والأبهات بقوا بتابوا سيادة الملايين اليوم يعني زول البيجي البنية ده هو إنده ما إنده تراهو يبهي ويجي البنية ده والناس اللي عندهم يا اليوم كتير كده يخلوا بنات الناس لأن جعلهم كأنه موضع بنات منها يخليها ويزوج آخر كم اليوم ناس عندهم ملايين يزوج اليوم وعم باكر يمشي يزوج آخر ولا كرب دي ولا كرب دي أجر بيوت هنا وايد أجر بيت تجارت وايد أجر بيت هنا وهنا وهنا وللبنات ما يجدوا مسكوهم والمشكلة شنو الأساسي ده خلينا نرجع للكتاب والسنة هو جواج ذات المسكوضة شنو.
0: نعم شكرا شكرا شكرا جزيلا المستمع محمد هارون. نشيل المستمع فضل عبد الكريم من عبشي. فضل عبد الكريم من عبشي تفضل. المستمع فضل عبد الكريم، طبعا انتظار للمستمع فضل عبد الكريم. هل في المستمع فضل عبد الكريم يتفضل؟ نعم دكتور أحمد عبد الله عندك تعقيب في
6: طبعا
0: لأن أنينا قلنا الأطفال يعني هل الإنسان إذا كان قبل ما يطلق ما يفكر في الأطفال القاعدين قدامه ده وشنو البقى لهم شنو البقى للأطفال الأكثر أبهاتهم وأمهاتهم مطلقين شنو بقى لهم
6: ده يعني تسيب التسيب وعدم البناء خلاص المهم الولد ده هي إذن ده خلاص يبقى يعني متسيب يعني خلاص ما يعرف إلى أين يتجه خلاص بهز نفسه هو ناقص رفقانا دول الزملاء دول اللي في بين حضر أبهاتهم ده يعني عاطفيا يكون مليارين نفسيا يكون مليار لكن نفسه ناقص خلاص أحيانا الفرصة تخله يعني رافق زملاء السوء
0: أو تجي واحدة بعد أما تجي تتأيبة
6: وإذا كان جاء تقوله ممكن يعني تخاف كان تتعامل وتقول ممكن تقول أبوه بقول يعني هي قاعدة تتعامل وتضر وغير ذلك لذلك يعني
0: يعني كده ممكن للمرأة اللي بتجابد مع الراجل كثير خليه تفكر في مستقبل هنا الإيال ذاتها قبل ما تتطلع
6: نعم أكيد
0: تخلي الإيال بعدين لواحدة تجي يعني تتأيب الصخير وهي قاعدة هناك وما تقدر تتدخل
6: وبتدى الأم ذاتها تمرك تتكسب فرصة التمي تتكسب ده الولد غير بكي يمشي كل ما تعرفه أول هي غير في البيت ده هي ترعى ولدها والأبو يمشي يتكسب ويجي لكن الآن ده خلاص المسؤولية بيجي في إيد المرأة تمرك وتتكسب وتتقبل لك هذا الولد ده عنده فراغ اللي قد يمشي خلاص يمشي رافق له أصحاب آخرين خلاص بيضيوه
0: نعم شكرا نشيل المستمع عبد الله أحمد من أبشي عبد الله أحمد
13: أيوة
0: تفضل
13: يعني مين هذا المادة يعني ما أعتقد يعني السوشيال ميديا اللي عم يصير هذا سيد لي السوشيال ميديا دي يعني حتى البنات والرجال كده كلنا هو خشانة يعني قاعدين حتى مرة واحد يعني ما أخذ قاعد في البيت الراجل ده وقت ما يمرق يمشي العمل ويجي هي قاعدة فاتحة لها لايف والله فاتحة لها فيسبوك قالوا قد ذاك قاعدة لكن راجل ده بجي يعني أعضش أحمر بجي ده يعني ما عنده بيه صغلة ذات الزول ده يستهمى شرب ألمي ما شرب ذاته ما مستخل بيه
0: نعم
13: الزوجة بجد يعني مش الزهت اللي يومين ثلاثة دماء ما برده
0: نعم شكرا عبد الله أحمد من أبشي على مشاركتك معنا في البرنامج طبعا أستاذة بسمات يعني ناس يتكلموا كثير مثلا في الطلاق إذا كان مجتمع بس يعني عدد الناس الطلاق فوق كثير ده أثر حقا شنو مثلا أستاذة بسمات
14: بسم الله طبعا في أي مجتمع كان طلاق بيجي كتير أكيد بنتج
15: يعني الأسر يعني كان بيجي الطلاق كتير بينتج مجتمع مفكك مجتمع مفكك وبالتالي حتى الأطفال اللي بيكونوا أمهاتهم اللي بيكونوا والدينهم مطلقين طبعا بيكونوا مضطربين نفسيا فبالتالي ما بيفيدوا المجتمع ولا بيفيدوا شنو ما بيفيدوا الوطن ذاته ده بأثر سلبا حتى في البلد ذاته بأثر سلبا يعني إذا كان يعني هنا بلدنا عندها مثلا إحصائيات وشنو يعني بعد كل 10 سنة أو 20 سنة يدرسوا يشوفوا في هناك في تراجع في الوطنية في المجتمع التشادي وإن هسه حاليا دي يعني بصراحة عندنا تراجع في الوطنية بين الأبناء الطفل المضطرب نفسيا دائما بكون شنو ما بكون صالح للمجتمع ولا بكون صالح هو كان ما صالح للمجتمع طبعا أكيد ما صالح شنو لوطنه
0: نعم شكرا نشيل المستمع لقمان عبد المطلب من أبشي
16: السلام عليكم
0: عليكم السلام
16: أولا نشكركم على هذا البرنامج
0: بارك الله فيك
16: ونذكر المعجبين وإن شاء الله نسعى الله للمتزوجين نثبتهم في بيتهم
0: نعم
16: ونعم سبب الطلاق اليوم متركز على 4 نقاط نتشاب أولا سوء التربية من جانب البنت أو الولد سوء التربية من البيت إن كان البنت إذا كان مربي على الدين وتربية صحيحة والولد كذلك نفس الشيء وثانيا عدم الصبر من الجانبين عدم الصبر من الجانبين وخاصة الصبر أكثر يتمكن على الرجل الرجل لازم يصبر على المرأة المرأة هي دائما على الأخطاء لكن الرجل يكون صبور وبال واسع وثالث نقطة عدم المسؤولية أولا من جانب الرجال من الأب أولا من الأب وثم ثانية من من الرجل. هذه أدم المسؤولية من الجانبين.
0: نعم شكرا.
16: النقطة الأخيرة سوء الاختيار، سوء الاختيار بين الزوجين من البدر من البداية كذلك.
0: نعم شكرا لقمان عبد المطلب من أبشه. نشيل المستمع إبراهيم رحمة جبرين من أبشه. تفضل إبراهيم رحمة. المستمع إبراهيم رحمة من أبشه. طبعا مستمعين الأعزاء انتوا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطلاق، ما لا الطلاق في السنوات الأخيرة بيجي زيادة وأثر شنو بالنسبة للأطفال وفي المجتمع بشكل عام. أستاذ أبو منديل إنك تعقب.
2: طيب الناس الصحيح ما بدوروا أين هسمين بدينا ما في ولا مرأة واحدة ولا بنت ولا ست اتصلت كل الرجال معناها قاعد يدافع عن نفسهم. إذن الخطأ كل منهم هم بس. المرأة دي هي مكفولة، هي ما بتكفل، ما ولي أمر هي، إنت بس الراجل ولي أمرها، يربيها يعدلها يهندسها يجيبها يخطها في البيت رأيها كويس بعدين يزوجها. فإذا كان زواجها حتى ولو غصبا عنها طال أبوها ما مربيها كويس ومتسكى الدرب عديل بتقعد. الناس شغالين الريدة ما واجبة والريدة ما ريدة، انت شغل ما بتريد بتخطه في البيت بسيبه شو ده ما في. من زمن الرسول كله في ريدة، الرسول ذاته راد يعني عنده 9 نساء وكم نساء، ولكن قال أنا في القلبي ما بقدر بملكها ما أنا بريتها خلاص دولك بديهم الشرعي حقهم، ولكن الريدة لفلانة لابد يريدها. موضوع كملوا برا وكملوا داخل ده ما حل. التلفزيون التيلي الراديو مش عارف ايه الفيسبوك الواتساب ده ما حل. الحل يكمن في التربية اللي بتجي من الراجل. الراجل اذا كان هو ذاته ما مربى ما بقدر بيربي، دول ما ملتزم ما يقدر.
0: والمرأة كله ما عندها اخطاء
2: ولكن الخطأ الكبير جاء من وين؟ ما مني انا.
0: لا لا لا هي جاد بخطأ من هناك جاد لك ده
2: من هناك ما مرقد من بيت راجل يعني قاعدين نتكلم في الشارع. الشارع ما ممكن
0: يعني هلقى أقوله أبوه يتحملها.
2: الشارع ما بيلده ذول. الشارع ما بيربي. البيربي ده البيلده الراجل. إنت بس تأخذ بريالك. إنت بس كفيل في كل شيء. إنت كل نمة تلده إنت بس الكفيل، إنت بس الولي، إنت بس اللي تربي تدي التربية السليمة. كل نخطه في المرأة هي ذاتها بتطلب اديني واديني واديني. هي انت الراجل تطلب من المرأة تقول اديني مصاريف اديني خلق واديني عشان نقرا ده ما في. المرأة في الحالة اللي هي بتاعت الطلاق، لان الطلاق ما موضة، الطلاق ده احنا بنبحث نجي نقول الطلاق يعني حل والحل كمنا في شنو خلاص.
0: نعم شكرا ابو منديلا. نشيل زي مستمعة اخيرة اتصلت مرأة اتفضلي
17: سمعتك.
0: السلام عليكم.
18: عليكم السلام
17: ورحمة
18: الله.
17: الله نحاول كده يا مرجلنا دخلنا
0: قاعد نسمعوكي طوالي يتكلم
17: سامعنا. نعم نقول الطرفين كل التربية ما فيه
0: بطلق. أنقصي الصوت عن الراديو حقيقي وطوالي يتكلم ما تسمع من الراديو. يتكلم
17: نعم.
0: أيوة يتكلم.
17: قلنا الصبر كل الطرفين.
0: نعم.
17: الرجل يصبر والمرأة تصبر.
0: نعم.
17: ولكن أسهل صبر ما في ده الطلاق الأهل بيكونوا الضحايا.
18: أكيد.
17: شوف الحمد لله أسهلية لك أن الطلب أن الزوجة بيكون من خلال الأسرة ده ما شاء الله بيكون سمح، لكن هم بعدين بيريدوا المرأة بيجيبوها في البيت وما بقدروا بالأدوة. وأكثر الرجال بس طلقتك لحد هرمتك. إذا كان المرأة طلقوها هرموها ده تاني بيتان في جنة.
0: شكرا جزيلا المستمعة الأخيرة من ضمن المستمعين للداخل معانا في البرنامج. ندي دقيقة لضيوفنا في داخل الاستديو أو أقل من دقيقة. السيدة بصمات محمد دقرشم كلمة أخيرة.
18: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نضي إضافة
0: كلمة أخيرة.
18: أيوة كلام الدكتور قبل الكلمة الأخيرة
0: لأن ما في زمن للكلمة الأخيرة.
18: فهسي من خلال لسه الكلام اللي قلنا ده كله أخيرا وصلنا وصلنا لشنو؟ وصلنا لأنه من المفترض يكون هناك في قناعة بين الزوجين. في قناعة أنت مقتنع بالمرة اللي أخذتها والمرة كل...
19: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
20: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية لجمهورية تشاد. أحييكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لنسية اليوم السبت 22 من أغسطس لعام 2026. المستمعون الأفاضل كالمعتاد نستهل برامجنا بالنشرة الأنباء، وبعد ذلك ستتابعونا إلى فاصل غنائي حتى نصل إياكم إلى 6:30 وهو موعد برامجكم الصحافي المجتمع. المستمعون الأفاضل يخدمكم خلال 45 دقيقة في الربط والتنشيط محدثكم آدم صابون موسى، وفي الهندسة الإذاعية الفني محمود كسرة، وفي طاولة المراقبة حسن مريفة. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما داخل مباني الراديو تشاد، وإلى حضراتكم نشرة السادسة من تقديم الزميل حسب الكريم محمد سيد أبا زين. مساء الخير.
1: مساء النور آدم صابون موسى. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، والتي نبدأها مباشرة بالتفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم من جديد. وصلت البعثة الوزارية بقيادة الوزير عبد الرحيم عود الطيب إلى مدينة أبشي حاضرة ولاية وداي، وقد استقبلت البعثة من قبل المندوب العام للحكومة لدى الولاية، ليعقد بعدها اجتماعا الوزير مع مسؤولي المنطقة. يوافينا بتفاصيل اللقاء ومفدنا عثمان آدم الدوت.
2: فور وصول الوفد عقد اجتماعا ضم ممثلي جمعيات الرعاة والتجار المواشي والتجمعات الشبابية والنسائية والمسؤولين الإداريين والعسكريين والسلطات التقليدية. بدأ اللقاء بكلمة من قبل المندوب العام للحكومة لدى ولاية وداي، حيث رحب الوفد وأثنى على جهود الوزارة. من جانبه وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب أوضح الهدف من الزيارة.
3: ليه تايبيننا إني رشقت تنين في كلام سيا أنا بعيمنا ولا قبال ما يمرضك نسولم فاكسيناسيون نتا أموم نسولم يخايا ولا كان مرضك نداوم وكان التنين كله ندور نسودا إلا بدواء العدل بس كان دواء ما عدل قال نخدم بيه ده ما بمشي بكان دهاب أنا أزوم ما قيدين نهموم ولا قيدين نداوم.
2: هذا وقد تخلل الاجتماع مناقشات هادفة وتقديم مقترحات مفيدة، وكما تداخل الحضور بمتطلباتهم وطرح الصعوبات التي تواجه المنطقة في مجال الثروة الحيوانية. هذا وكما أضاف وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني بأن تطوير وتحديث هذا القطاع يتطلب منا أن نعمل سويا من أجل إيجاد الحلول ورفع الصعوبات. علينا أن نعمل من أجل صحة أفضل لمواشينا وعلى المعنيين بقطاع الثروة الحيوانية والرجال الاقتصاديين بتضافر الجهود لزراعة البرسيم في الأراضي التشادية لتوفير الغذاء لمواشينا، طالبا من أصحاب المواشي استعمال الأدوية الأصلية والابتعاد عن الأدوية المزيفة لضمان صحة أفضل للمواشي. كما أشار الوزير بأن تطوير وتحديث هذا القطاع يدخل ضمن البرنامج السياسي للرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو للانتقال من المرحلة البدائية التقليدية إلى مرحلة التحديث في بناء المصانع الحديثة للإنتاج الألبان واللحوم بطريقة صحية لصالح المواطن. كما أضاف المندوب العام للحكومة لدى ولاية وداي الجنرال إسماعيل يامود جربو بأنهم وضعوا استراتيجية للحد من وقوع النزاعات بين الرعاة والمزارعين لتعزيز التعايش السلمي في المجتمعات الريفية. هذا ونذكر بأن البعثة قبل وصولها إلى أبشة قامت بزيارة لموقع مخصص لذبح المواشي بمدينة أم زوير.
1: هذا وعقب ولاية وداي نذهب إلى ولاية مايوكيبي شرق وغرب، حيث وصل وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا إلى مدينة مندو حاضرة ولاية لوغون الغربي، وذلك بحدث زيارته القائمة لمعرفة الأوضاع العمل الزراعي بالمنطقة. تقرير أحمد إبراهيم محمد من مدينة مندو.
4: في وسط أجواء من البهجة استقبل المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربي الدقو يعقوب وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدبالا والوفد المرافق له، وعقب حفاوة الاستقبال التي حظي بها الوزير حيث التقى الوزير بالمندوب العام للحكومة بالولاية الدقو يعقوب وناقش معه الأوضاع الزراعية والإنتاجية في ولاية لوغون الغربي. وبعيد ذلك حيث اطلع الوزير على مواقع أحداث التقنيات المستخدمة لدى قطاع الري ومواد الأسمدة، كما تحدث الوزير خلال ذلك مع العاملين الزراعيين حول الصعوبات والتحديات التي تواجههم أثناء العمل الزراعي التي تتمثل في قلة المياه والتغيرات المناقية. مستمعا الوزير إلى مقترحاتهم التي تمحورت حول وضع سبل كفيلة لحلحلة هذه العقبات الزراعية، وأكد الوزير خلال زيارته التي شملت الحقول والبساتين الزراعية بالولاية على ضرورة دعم القطاع من خلال توفير الإمكانيات والمعدات الزراعية لتشجيع العاملين في المجال الزراعي من أجل إنتاج وتصنيع زراعي آمن ومستدام، مشددا على التزام الوزارة بالمعايير المهنية التي تدفع بنهضة وتطوير الإنتاج الزراعي بقية تأمين الأمن الغذائي للبلاد. والجدير ذكره بأن هذه الزيارة الوزارية جاءت في إطار توجيهات المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية لأجل أن تكون البلاد قبلة للتنمية الاقتصادية المستدامة. من منذ أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبالعودة لعاصمة جمال، افتتح يوم أمس الأمين العام النائب بوزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة شريف ألتشي افتتح أعمال الدورة المخصصة لرفع قدرات أعضاء منصة النساء الساهل وذلك حول السلام والأمن. كان ذلك بحضور الرئيسة الوطنية للمنصة غرباي ميلة، وكان ذلك بمركز سيفود محمد موسى أحمد طاهر.
5: تندرج هذه الدورة في إطار تنفيذ القرار 2250 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمتعلق بدور المرأة والشباب في منع النزاعات وتعزيز السلام والأمن. عقب الكلمة الترحيبية للجنة المنظمة تحدثت الرئيسة الوطنية لمنصة نساء الساحل قسم تشات نغرالباي مايلا مونيك، التي أوضحت بأن التحولات التي تشهدها منطقة الساحل تضعنا جميعا أمام تحديات أمنية وإنسانية ومناخية غير مسبوقة، الأمر الذي يدعونا جميعا إلى الانخراط والمشاركة الفعالة لمواجهة كافة التحديات التنموية وصنع السلام الحقيقي بمنطقة الساحل. أما الأمين العام بوزارة المرأة وحماية الطفولة شريف ألتشي أوضح عن أهمية تنظيم هذه الدورة التدريبية.
6: إنيشاتيف أنا بلاتفورم أنا جي 5 سايل سكسيون أنا تشات لمن اللي آفي جي 5 سايل قاتو أورغانيزي رانفورسمان أنا الكاباسيتي أنا الشباب في السلام الأمني والمرأة كي كيف الأوين دا يبارتيسيبي في السلام دا دا شغل مهم. عندنا الريزوليشن 2250 دا بخص الشباب كلام دا أما أنا اليوم لوم مهيني نهجو في آفي والسلام ويدار ينتخيب للناس لا يفهمو في يمتوهيني دا انتو كل ودو قدام الأوين دا ضروري يقود في السلام ونشوفو كيف نسوى البريفانسيون والميدياسيون والله يجيب العافية.
5: وللتفكير تستمر أنشطة هذه الدورة التدريبية ليومين على التوالي.
1: إلى مدينة كمرة حاضرة ولاية مندول، حيث اختتمت أعمال الدورة الأولى للجنة التوجيهية للمندوبية الصحية للولاية للعام 2026. كان ذلك بمشاركة العاملين في المجال الصحي والشركاء الفنيين والماليين. دهب أمر بكر والتفاصيل من مدينة كمرة.
7: بعد 3 أيام من النقاشات العلمية والحوارات الفنية التي جرت بين الكادر الطبي بولاية مندول وأعضاء اللجنة التوجيهية إلى جانب الشركاء الفنيين من خلال سلسلة من اللقاءات التفاكرية التي تمحورت حول تقييم واقع القطاع الصحي بالمنطقة وتحديد أبرز التحديات التي تعرقل طبيعة مسار العمل الصحي، وفي حيثيات اختتام أعمال اللجنة حيث قدمت كلمات شكر وعرفان عبر من خلالها المشاركين عن تقديرهم للجهود المبذولة لإنجاح أعمال اللجنة طوال 3 أيام، مؤكدين أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية من أجل معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصحي بالمنطقة، إضافة إلى تقديم جملة من التوصيات الطبية تشمل ضرورة تكثيف الدعم اللوجستي والمادي للقطاع الصحي بالولاية. خلال اختتامه المناسبة ثمن الأمين العام لولاية مندول جماس جدبوم الدور المنوط الذي اطلعت به اللجنة التوجيهية خلال هذه الفعالية، مشيدا الأمين العام بروح المسؤولية والتعاون الحثيث الذي يتمتع بها الكادر الطبي بالولاية. كما دعا الأمين العام إلى ترجمة مخرجات اللجنة وتوصياتها إلى خطوات عملية ملموسة، مشددا بأن من الضرورة استغلال الذكاء الاصطناعي للاستفادة منه في المجال الطبي بغية تسهيل تقنيات التشخيص الصحي والتحليل الفاعل لضمان تقديم خدمات صحية ذات نوعية لسكان ولاية مندول. كمرة، دهب عمر بكر للإذاعة الوطنية التشادية.
1: رياضيا، يستعد المنتخب الوطني لكرة الطائرة من أجل المشاركة في الفترة الممتدة من 13 حتى 26 من سبتمبر المقبل بالبطولة الإفريقية لكرة الطائرة، وذلك بعدما نقلت البطولة من الكونغو إلى تونس بسبب المخاوف الصحية. وقد تحدث المدرب كواتو كداري عن آخر استعدادات المنتخب، فلنستمع إلى جزء من حديثه.
8: بدأنا من 20 جويلية تمرين أنا يالات جسكا 15 أود بعد نادم جديد جاء تعاونينا بيكون تمرون وزيارة عشان ماشين لكاس أنا أفريقيا أنا كرة طائرة فينا جاب جديد وبتمرنا بعاوننا في الحاجة ما يعني عندنا مشاكل كتير عندنا خدمة سجل نخدمه عشان دور ننجو عندنا صعبة في الأفريقيا في 54 دولة دا الشات في كرة طائرة دا جاي في 7 رام في أفريقيا دا شو خلانا هسا نقول سو جهود عشان ما ندور نبغو بكنا نودرو كان ما سينا جهود البكان ده بودر مننا ندور لنا خدمة شديد بطن وما عندنا يال دوقاك في ورانا دا المشاكل عشان يال ده كله جو من برا وعلي من غابون وعلي من بوسوانا وعلي جو من زيمبابوي وبعدين جو من كاميرون لون لمنهم هذين تمرون دونك بدا عشان دور نورغون نجيت النجيت ده نورغو يبقى لنا كويس وعشان كل البلد بفرح هو نمشي ونقدر دارنا تيدا ما معقول للتشادي تشادي وادي بو كان شاف حرب ده بدور ينصر قبل ده بس قدرنا ما اينا وما كسلانين يلا ده بخلون يشو ومسكولاشون بسو شنو كله كي وقان فتوى إليم تليل نمشي ندوس فوق ندافع فوق البلدنا difficulty ده ما فرما بيرفي بيجيشيا دور شو الشيا عشان تمر فوق يلا ده مما جاء أجل لسانا لأن طارد في الحكومة حكومة لسما أنتانا رات مش ندور معنا ما واقفين يعني أنا بري أصلاً نورمالاً لو 3 سبتمبر ده نطلو طيارة نمشي تونس ده الحاجة الموجود ده عينا فضلنا الشغل شيا والعلم ده سكان خدمنا دور نوصل في الحدود عشان شو ما بيجي شغل كتير بيجي معنا كل ما نايمين بيكن شيا شيئين وما ننومو عشان إن قدرنا يلا البوج من برا ينتون القدرة الشامبيونه هنا لو يجي فتشيا دور أوكي أكون وتقوم فوق تتعاونينا عشان شو يال دوغا بنا دوغا عشان ترومو عشان
9: كل التوفيق للمنتخب الوطني لكرة الطائرة من أجل المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة الطائرة التي ستجرى بتونس في الفترة من 13 وحتى 26 من سبتمبر المقبل بمشاركة عديد من الدول الإفريقية الرائدة في مجال كرة القدم. ختاما نشر تقبل تحيات فريق عملها في الحملة الصوتية محمود قصرة في الإشراف والإخراج يوسف محمد زين. تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني unawa.tv أو عبر صفحتنا بالفيسبوك unawa chat. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: المستمعون الكرام أينما كنتم، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم الصحة في المجتمع. متابعة سيدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام من راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيتكلم في العلاج الطبيعي اللي بيسووه بالتدليك والحركات، والعلاج الطبيعي ده هو واحد من العلاجات الطبية وقائد من زمان بعالجوا بيا كثير من الأمراض. ضيفنا للبرنامج هنا اليوم السيد بايديجي جان ديديه، واحد من الأخصائيين هنا العلاج الطبيعي، بيكلم لنا في أهمية هنا العلاج الطبيعي. السيد السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: ميسي أمبيجي، تقدر تحجي لنا في علاج الطبيعي هنا كينيزيثيرابي ده هو شنو؟
2: كينيزيثيرابي ده الناس الجاي مشوله ناس مشيل إنهم مردنا أنا إيريد ولا أنا أودماي وما يقدر يروق ولا يلاد ويلدو ما يقدر يشلو إيدن ولا يقدر فوق ده بس أنينا كاين سو ولا أين دول يلدو وما يقدر يروق أجي للناس سواء أكسيدان من أوبيري لومدا كلو أنيماسي وكان سيلا مشيلا ريديكاسيون لكادر يروق ويقود أفي
1: علاج الطبيعي لسا انت قايت سيدة اسكي مردانين دول قاي يمشوا في أوبيتال قبل دكتور قاي يرسلهم في بكانك ولا هم بس ديريك من بيت كي يقوموا يجليك
2: ريديكاسيون دا مشيل نادم المردان لي إردا يمشوا لي دكتور القاي سيكين منا إردا لي يشيفا كادر لي داورا لي هو ما يقدر ينتي قبل يرسل لأنينا ولا الناس غاي ورلم أورتوبيديس لأدماي وسوا أوبيراسون سوا كل دا قبل يرسل لنا ويكتوب في كات كات قبل يرسلنا دمنا وأنينا غان سولم دوا
1: دوا لنتو كاي تسو دا كله كي مساج بس ولا وايد دا مساج أنا أباراي دول ولا وكاي تسو كي كيف
2: دوا غان سولم دا البي مساج كله جاي. الجين سلوم دا مش ريديكاس نادم. الرجل نبوجا. وجاي خاف. لي يروح فوقا. ولا يشيل كومام دا. أني نجنا نطلع قدرة. دا إننا بفرنسي قول إزرسيس جاي. شوكل كتير جاي. ونسومه. وباكان المشي اللي إيريد ما إندا دا إننا أباراي جايدين. جاي نكتلو نيجابوتو. المشي إيريد جاي نوم. وغاين غايما لإيريدا كتر إيريدا خلاص غايا خدم قبل نسولو مساج إزرسيس قلي يبقى أجيل قبل نادم ناي نقول يوم شبيت
1: العلاج الطبيعي دا كان أنتو سووتو دا إسكي إندا رول كيفي كور هنا باسيان دا
2: أسا كي من أوريتا غالكي كور يبقى نورمال دا لا كدوك مش المردان أنا إيريد نادم السوا أفيسي بفرنسي دا في دومينا كيان غاين ورلو إمي بلجيك دا نادم نا باكان أنا وايدا Michel Matke.
1: Aïe.
2: Dagan solo, Dawa. Exercice gainsu mau mobilisation katir renforcement dans tout le goudra iruk bakan waidin tishiva nadi ma iruk adil mais le fi nafsa de yafaka da bakan ko tal waida mainda goudra michel al waida da kulu fi nadum al michel rijila nau kasar ok c'est une opération anina c'est alors rédication da uda le nadi michifa ga iruk adil mais fi nafsa yafaka da ma ga iruk adil lakin mani goul le fi bakana ni kalum ni c'est le renforcement dal jusqu'à que yalga goudra Michel sawa sawa gobul nukalulu
1: al rédication al gati seile patient mardaninda tiseilum science kam
2: patient wadinda ishirin science kulo ituma ashara science kulo ituma ashara hamsa kulo ituma wadinda Michel le AVC da yamshu geribe 3 4 5 mois même itishi fara gerib sanaway
1: ikulu
2: sanaway ikulu insulu rédication ma masay c'est may shokol katir wara ka ganisi achan anina nanas katir na ishufu michel ganisi masay me ma masay ganisi ikulu michel alum tishi la norme infirmière it nad malgay taninas be ibri tinadi le infirmier c'est lakin nas may arfu ba kay nadi kadar anina ran se masay lakin min da kala ma masaj masay dan michel traitement shokol katir ganisi min nas kaydin yala dal ma yakdor indum zugma dol salfir animation dol ol katir ganisi
1: ay esay
2: lakin al dabas ken dora nuruk
1: inti asa domaine hanak da specialist ilena sportif bas wala
3: inti kullu l-pasiyan da fi bakanak sawa.
2: Kadar namjun se specialite ana sport da, seta al gai urlu mishile generik, da seta sana arba. Min sana arba da, kamal tere gai nakhanu, min nas fi klinik fi hopital. Min wara gibul batan mashe seta sana arba. Da kullu da, seta sana tamani, le sana le formasyon. Al nas kulu ke gai nsulum dawa lakin specialite na espora daba fi darnada premier fi chat kamalta jit an kun sanal gayuja akarin yejum
3: ayya zul kula kan ma masha gara kula iski yakdari sai khidima na ilaj at-tabi'i
2: da ma gara da daba sa asake ci shifa katirinda fi rezo sosio da lakin ma ni gul shokol nas gai sida hawan lakin sal de masha katin ci shifa le ayun dul gai sai publicite shinu shinu da
3: c'est vrai
2: le nadum ke tudura ti lami sada ile ti shila nadum al sawa grai yarfa irit yarfa udmai yarfa shokol kulu
3: dama especialist
2: ya specialite da yarfa gabul ise shokola ashan anina ni gul shinu indina mardanin waidinda mai dura masa mission nadum jabeti da bakan waidinda mati lamisa mishi nadim hipertanju da bakan wadinda ma tilamisa. Tilamisa da asa bas tansyona igum. Nas wadinda tilamisa bas khalati sifara to sukara nan da yi monte. To shokol katir ke fi kote al positif, kote al negatif le masaj wadinda. Lakin shokol nas gal ni segal ni sifara le fi jilda bojak da ne main da problema kara da adil amjise. Lakin indiko problem na ile tans fi specialite da adil.
3: O ni sifara bakan wadinda nas wadinda uman ma mardanin wo idori yamshu isawu masaj da eskema inda loma risk do leyum akhar
2: da atil le jildagda min alum enti takhadum sur place ka tire dans chocolat il est tamshi ti sey massage da le dam al fi jildagda iruk atil
3: aywa
2: le min bakan irdanagda kulu sensibilité nagda yamshi atil le bakan waidin anina ni urut tension musculaire il sey fi jilla mishi durduma durduma da kulu selek yabga atil chocolat atil massage da tamshi ti sey da au moins semaine c'est couratinen par semaine yabga le kadin
3: تقدر تورينا عندك كم سنه انت جاي تخدم في دومين هنا علاج الطبيعي ده
2: من كوماسلا دي 2012 à 2013 انا خلاص قاعدين في اوبتال جاي نخر من ناس مردانين خلاص
3: اوكي تقدر تورينا شنو الخلاق انت تمشي تبقى سبيشاليست يعني الدومين ده
2: من اول انا كينيزي ثيرابيست سامبل جاي نشيفا وانا جاي نريد سبور كتير o gai fi internet gai narukul ni shifa eske nas dola kidmianam o agina da sawa min dana shifta da ma sawa da ile ci kamila sana arba wala hamsa gubul tamshi batan ci akar ana arba taba shifta ke dakhala ana khalas min salta occasion o likta bursu khalas ita chajin rasalini daba sana mashi sita
3: merci Jean Didier takdara tuurina objectif ana kinesite rapide
2: le asake gal domaine nana sport da le anina da gai ni shufule nasal gai se sport da kadar mai algo blessure gai ni shufulum kadar min blessure gai kulun sulum dawa kadai yalgo gudra nam misil awalla kai yejuru waya yala bal wala ise chocolat sport nam na adil anina gai misil ni shufun ganon tulum conseil ke kadar chocolat waidin na ise chocolat mai ise kadar yalga gudra nam da ise sport ra adil davas spécialité rôle agina afi club dulla
3: d'accord est-ce que la sport da ou inda importance fi corps hana nadu
2: aye le importance na kinésithérapie da ani na bas kan solum dawa kubal yamshu ce sport da le compétir da ani na gani préparer lum ni jabutu miskla nam le irida nam udmaya nam solum shokol katir ni renforcer kadar nas dulla yamshu le min yajuruda mayalgo blessure donc anina gani prepare lom gubal le compétition et min le uman kamolukulu halas min barudda bata neji ni solom dawaidin kali inum adil kadar ambukrari gum bala le michel bojadol be côté nous nous da anina gani solom ke
3: d'accord yom waidin da nas ga yugulu michel la ilaj at-tabi'i da galuda michel khidmi ana awin o ma khidmi ana rujal inti specialist ana domaine da تقدر تورينا رايك شنو في كلام ده
2: ناس كثيرين غيشوفوا اسا كيف في ريزو سوسيو ده كثيرا يشتشفا اويندول kai masile na dum me mati shifa rajil dabas na sofi rasum da katugal chocolat na awindul mana rujal lakin umanda be français guru maser missionnaire teji tunumi isele ke massage tugum tamjo lakin anina da spécialité paramédical anina ga na khadum be neurologue de orthopédiste de cardiologue de diabétologue de pédiatre gynécologue kulura anaga na khadum ma don agina na spécialité à part lakin asa ke min question da kinésithérapie da talga awin fuga talga rajil fuga mishi gynécologue la tshiba la rujal kul gaidin mara kul fi da mishi sawa sawa agina da bas
3: inti yomalla mashet fi domaine hana kinésithérapie da ahala ke mishi hajju shunu wala human ma zilo wala ke mashet fi domaine alla
2: awalla min sahir da kibir min sit ana chat
3: ah kibir ke genou
2: ay ala donc indique ka nenda gay seile nas da traditionnel magay masile nasa o hi magay shifa don ana min sakar ga na doni ga solution kol ke kalda seile ke bidin na sabafi din sabbi alme ke ka nenda umat
3: ay
2: o chocolat o khalali ana zata ke manarfa kada o khalali alas min umada ana gana juba kan bal wala gani ruk wala accident wala chocolat wa ke fi quartier gina da aneti ni shifa wo kay nadila mishil ulad rujila noga yala bal mar ko la shun sa fo para ana nijel nyadila wa khalas nazda saibi do la gay uri gal la kin mi dana kakadul mana yala la gay urni kalam
3: ma adil
2: wa ana khaleta wa min wara yani dana doni khalas wa ren gal da kakana da kalak da ileti se ma ti se da mai kun khalas min dara na gal si o min wara likta ba kanena man wara ni ga amshi agir ana na sardu la khalas amshi agir
3: aha aterila specialiste ana da marag milu babet ku za take mashe saweta marwai
2: ona skulu ke fi famida halulum o saibi do lal awal ko sa o man gaidin na min kanegri da o man gairas la le message encouragement
3: da huma al-awwal urugal ba shughal da ma adil da
2: shughal na yalad da sakamal khalas donc huma na ga wurni le huma da kul abanam da kulu asa huma shaibu khalas ben dewlum gaji le fi clinique ken sulum dawa don asa nas fi quartier ndula kulu kida halulum
3: halulum nas al-awwal hagaro metier da huma bas asa bigilum halu
2: ay da
3: fas merci monsieur Jean Didier est-ce que indak ya imkaniyat mishil gudra ke le takdar ta khadima khadimtak da adil
2: materiel la min galnam shuna grida ash specialité da idura shokol waidin na mishe rassemblement da inum reunion barabara anaganum shufi dar katir wa minnam sha kursal indida gani biya pareda wai chinen asala indi me fadali ole asana gaida le ndura kada nas al indu moins idura edelida e contacter le yo yagdar edele kadar fadale girin durani fuka kabinyane personnel al asara ana gaina khadum o mishi le partenariat be clinique sawana mursal mais lakin anina lisa ma fakita don dakuda probleme ani al asara da le mishkila le kadar nalka bit adil ni fuka o matera waidin na kali njubu o khalas ni selum da wal nas chajendulla
3: nitmanna talga al imkaniyat al kafiya wa taftah العيادة حقتك الخاصة عشان تعالج المرضانين التشاديين مسيو جان دي دي شاك ترافاي كنادوم غاي سيدا عند ديفيكولتي في ترافاي اناك انتي دا شنو ديفيكولتي اللي كيتا فوقا
2: لا ديفيكولتي في ترافاي اللي اسرى بمرضانين وايدين دا خلاص فتراسم قبل غاي جوبو اول اوروتو ناسل مشي عند افيسي افيسي دا مرضانين في راس دا اللي قدر يجوبلهم في اوبيتال دكتور يشوفو وباكان وايدين دا ينادوني اني النجي namtulum naz la kudra kadari gum yurugda naz wadin gul idena nanas yurugum mardaninda yagoti bet ladi idena yabga rigek wala nad mama yagdari kutarjena utirge budi jubulna da anina gay bujena katir uda problem ani alwa mele kadarle nas algay se sport michil gayala bu bal wala shunu urjena kasar wala maragda asha umanda jildum nobas avenir anam
3: say
2: kali yejilena fi hopital ni chofu chocolat maragda ni selom dawa kara ridilla yagot fi bakana mishil awal. Me waidin na igum yomshu ise anadar. Lakin mani gul anadar anamayafa. Me min seuda kef kulinduru kade ise radio yushufu kadar udmainda bakana algaida adil. Asha umanda sportif dul.
3: Say.
2: Na donc da difficulté anina indina katir. Ele mara waidin yalum da kulma yagduru yagot ula yirugda kali jubulena. Bakana waidin ga jubulena solom kadar girib ke ule da igum yirugda batan tishiva yara igul uit wala abaragal bakanda beid gal shunu shunu da da kulu bakana algaye antuna michel problème chaque effet qui agina
3: c'est vrai da négligence o yishufuna du malla mardan da badri ke magay wadu hôpital yarjo à la dernière minute jusqu'à kan wadu de spécialiste zata ki yatabmo merci monsieur Jean Didier est-ce que indak message t'adressé
2: à la population a ajet katil mais message na al-asdali na gouvernement shukran le gouvernement shukran le maréchal Mamad Idiss Déby Itno le chocolat al sawale le grèce ana ouras ana machid bara c'est ta spécialité da kamalta dit merci le ministère de la culture et jeunesse et sport le ouman chocolat sawale da alabas ika fulum chocolat koulal man sawada et le fédération ana tchadien d'athlétisme da koulou ouman indum confiance mini dabas ouman idé le jusqu'à na dit fi bakanal asa alium ana gaïda le akwidol saibido loko shukran anum katir nesalmule nasana unama bara naska asmuinda ile le grasanam mikuranam la journaliste dol shukran anako a technicien dol o responsable ko le kefi unama da shukranam
1: mustami'in wa mustami'at al kiram ana radio chat deda al barnamij al kan istadafna fawqa al akhisai ana al ilaj al tabi'i al sayyid Jean Didier khalas kammal كان معاكو في هندسة هنا الصوت جابرييل وفي الإخراج عبد الله توش البرنامج من إعداد وتقديم عز علي اللومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشانل

0: مساء الخير بلانا تشات الحبيبه، مساء الخير عاصمتنا نجمين الجميله، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشات القاعدين متابعونا من 23 ولايه والتشاديين القاعدين في الخارج. نقول معكم في مدتنا 75 دقيقه بفرحه وسرور. تلقوا البلاغات الرسميه العاديه دي ايات 7:15 دقيقه النشره الدارجيه، وبعد النشره نواصل لكم بالبلاغات المختلفه والأغاني الحلوة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم السبت 22 شهر 8 2026. بخدمنا في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وكل صغير وكل شيء داخل ومارك ديلقي حسن ألفة. في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات الأغاني والدعايات والنشرة والأغاني الحلوة إنجينير بلين محمود قصر حمد. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6:47 في سيديو تروان الأونما في كارتية جابانغاتو ومن الديوزي مراندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع فاصل غنائي كامل تكنيك.
1: والدلوان لباتات رجالا مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجالا العمات رجالا على اجملي والمعلم خالي كاك معلم الضلاي يا دول الرجال السلطان التجان لهم يا رجال لهم يا رجال على والمم يا دول الرجال البلا ما بنقري يا دول الرجال يا رجال.

0: صفات كذا غرضي بدلنا كذا غرضي زرع كل عندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما جفيتني الزغراطه ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس لله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كذا غرضي لا سلطان التجاني والذلوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلب قد ضبيط قزي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني الهم يا ترجالة سلطان التجاني يا ترجالة البلا مدن والدندي كل من رجال يا ترجال أباكر والألي دول رجال كم بلا مدن والما المطمعن التجان دول رجال كم من يالبنس الشيخ اللي قرقا والشيخ مر دول رجال سلطان التجان قل لك يا ترجال اليوم يا ترجال القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا رجالة البلا مد الله والبراهيم الهمعات رجالة كم من يالبنس البلا ما والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجاني الهمعات رجالة يا رجالة شيخي جبرين العاج على جبن مردول رجالة
1: أنا النوار
0: الهميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل ناجي الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجاري الهميات رجالة يا رجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمعان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادل ما جيت ولا كمان ده
1: عارف ليه
0: ولد الجد

0: kisai baraba tira banin zarara ala jaba kar bishi waldanna baraba tira banin zarara الرجال البياض في المال على جمليمي والمعلم خاليك كاتم علم الضلاي ضربات راب اللي نزل الرا شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات راب اللي نزل الرا القريم ياسن ولدتهم ضربات راب اللي نزل الرا البلا مدنا درا والجن بدل خليل النا ضربات راب اللي نزل الرا الرجال بيا في المجود ما لا بنسى صار جرب التراب اللي نزل را يا درب التراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيا في المجود ما لا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل الجا سيدرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فن والآدم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيقول ما جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيقول ما سلطان درما والموسى ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيقول ما جوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات راب اللي نزل را على جمليم والمعلم خالية ضربات راب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبن قريان والمهمت كاك دريس دوك بهران يا ضربات راب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات راب اللي نزل را الرجال البياط الماجوت ملا بنسى علي يا الخضر دون قليل منجا
1: يا الخضر من أبمي
0: درب الدراب اللي نزل را الرجال من عدل المال علي والمهم بلا ما دقنو دون قليل منجا يا درب الدراب اللي شين والشيخ دنا درب الدراب اللي نزل را الرجال في عدل مال دون قليل منجا لا لرمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباد كاك ميمت ميمت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد إبراهيم يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال ما ذلي مال ضرب التراب اللي آمد ليا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريس كاكتهم

كل ما جوت ملا بنسى قلب الماء اللي في البر ما قلب ما ينوسى قلب نجر دائما المطخور دوا قلب تخرى هادي وراه بلقى جمال كابل من عطر الكردسة الولد اللي لدى في زمان ندى فأعطوا به وانا شاكا دلقى مشات ودلقنا لزا الامير مدايما دايما السماء ابو فرس هدية شاف اللام هايمة هاو تشاشي باري جلاتا قمري طنبايري انا الخطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودايا قرقرات كربة دروك شدرة شاخرة شيا ما بي

مستمعينا وسمعت روشات في كل مكان، نبدا لكم البلاغات لنا اليوم ماشي. الاداره العامه لوزاره السكن والتمدن تطلب من الاخ زكريا مره ده عنده مكان في كارتيه قوي سيكسيون 2 يلو 81 لو 1 و 2 خليه اجله بمشي باوراق رسميه في اداره انت الكدسر لشيء مهم بخص مكانه، عشان المكان ده فوق مشاكل كما مشى البلاغ ده ككونفوكاسيون. عائلة ميريمي وعائلة حسين أبو آدم في جقدي لهم الحزن، ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة هلال المجاورات بوفاة بنتهم وزوجتهم ميرم بنت الحسيني أبو آدم زوجة جبرين حسنة، ماتت اليوم السبت وسرى طبها مباكر الأحد في جقدي اللي تبلام إمر رمضان. نكرر، عائلة ميريمي وعائلة حسين أبو آدم في جقدي لهم الحزن، ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين وقريبين البر والداخل الناس الإرفة الهلال المجاورات بوفاة بنتهم وزوجتهم ميرم بنت الحسين أبو آدم زوجة جبرين حسنة، ماتت اليوم السبت وسرق طبقا باكر الأحد في جقدي اللي تبلام إمر رمضان. الأهل الله صبرهم ولا مرحومة، الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة. الشيخ أجيت قدس فكي آدم هجير محمد هجير عائلة سياق أبا بكر، عائلة هارون أبا كبير، عائلة يونس أبا كبير، الضي عبد الله، السوار أحمد، فكي رمات فاضل، إيسى آدم أبا آدم، الحاج حسين عبد الله، دلقي بول أكا، دلقي مكايلة موسى، الشيخ البشر بخاري، الشيخ لورا أحمد، دلقي جد أحمد صالح، توم صالح، الحاج أحمد تصابون، صالح أحمد، أمير إساغة، الحاج علي الضي. لهم الحزن، ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين بوفاة زوجتهم أختهم القماش إساغة أبو بكر، ماتت أمس الخميس، ماتت أمس الجمعة في موبي ده في تراب نيجيريا، وسرى طبقا باكر الأحد بعد الظهر في كارتيه شتر ثلاثة. نكرر، الشيخ جيت كدس فكي آدم هجير محمد هجير، عائلة سياق أبا بكر، عائلة هارون أبا كبير، عائلة يونس أبا كبير، الضي عبد الله، السوار أحمد، فكي أحمد فاضل، إيسى آدم أبا آدم، علاج حسين عبد الله، دلقي بول أكا، دلقي موسى مكايلة، الشيخ البشر بخاري، الشيخ لورا أحمد، دلقي جد أحمد صالح، توم صالح، الحاج أحمد صابون، صالح أحمد، أمير إساقة، الحاج علي الضي. لهم الحزن، ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين والجيران بوفاتنا زوجتهم أختهم القماش إساقة أبو بكر، ماتت أمس الجمعة في موبي ده في دولة نيجيريا الفيدرالية، وسرى كمان طبقا مباكر الأحد في كارتيه شتر ثلاثة بار الظهر. الأهل الله صبرهم ولا مرحومة، الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة. محمد أندليمو دبل آخر 40، إدريس أندليمو، عمر راهسنة، آدم قديو، إدريس محمد، كل مقادين في النالة، مبلغوا للأهل البر والداخل بكون سرغ إلى 40 يوم أن المرحوم أختم وزوجتهم أم آدم السرغ تبقى يوم الاثنين في النالة هلي تبلامة محمد أندليمو. جدة جبرين دبل آخر نوفى، عيسنة قربة، دلقيتهم موسى قدو، إدريس مكايلة، عيسنة أبكر، اللوان موسى أخي، أحمد عبد الكريم، الحاج عبد الله، آدم إدريس، الإمام جبرين آدم، آدم بشارة، أحمد الصافي، الإمام يايا، إدريس قدوم، دلقي أخونا بكر، آدم اللابي، الحاج بشي، الحاج بكر التنقيشي حسب الكتابة، الحاج يوسف أخونا، جد درمة، خالة ود البندر، محمد عجد، إدريس خواجي، بلام حسنة جبرين، أبو بكر حسن، اللوان طاهر، كفترة اللوان هارون، رمضان جبرين، بنية محمد، اللوان كشلة دنديني، بلام حسين جدة، دلقي سيف جدة، دلقي أحمد بشارة، دلقي جد أخي. لهم الحزن، ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا ولتهم محمد جبرين، مات أمس في الليل في كرتوتا بعد مرض قصير، والدفن بقي اليوم فجر، وسرقة تبقى أمباكر الأحد تبار الدور في كارتية كرتوتا هلي تدلقيتهم موسى قدوم. الهل الله صبرهم
ولا مرحومة الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 7:05.

0: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
1: باريكاش، أربح كاش في كل أنحاء حنجاد. ما عندك انترنت؟ ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارجي هناك أو هيلتك أو قرية الانتقائد فوقها، وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراهناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو، وكل كي قايد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأدل من ده كله، الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدق نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات، وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمسا الرابحين الكبار. باريكاش، المراهنة متاحة للجميع.
2: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك، قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتي تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتي الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتي قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب، يندائر بالكمية أو بالفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتي دا الكايه عن الأوائل.
3: من إنجلترا إلى تشاد، شيء جديد في نجمينا، الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد، والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية. دي الفرصة اللي بيقدمها معهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية، المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027. المعهد بقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية، وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل. مجالات التدريب: علم الحاسوب، الأمن السيبراني، تطوير مواقع الويب، علم البيانات، التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية. مستويات التدريب: شهادة الدراسات المهنية بيب، شهادة فنية بيتي، الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي، وكمان في فرص آخرى بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال. وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي. للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المعهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC، أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13. الأماكن محددة.

0: سمعنا سمعت راديو تشاد في كل مكان الساعة 7:15 في مدينة موندو موسورو مانغالمي نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة التهريجية هنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر شعيب أباكي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني سيدنا رمت. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعين راديو تشاد أينما كنت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشط الأخبار للمشي ونبدأ كالعادة بالعناوين. البيئة الفرنسا الوزير الثروه الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب وصلت لمدينة أبيشي عاصمة هنا إقليم الثروة الحيوانية. والوزير الإنتاج الزراعي كيدا بلا في مدينة موندو عاصمة هنا إقليم اللغون أوكسيدنتال. والمنتخب الوطني عن الفولي بال قاب بيستعيد عشان يشارك في البطولة الإفريقية انت الفولي بال اللي بيسوها في تونس. فدي العناوين وليكم تفاصيلها من راديو تشات. البيس الفراسة الوزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كاد ويسلت لمدينة أبيشي عاصمة إقليم الدروة الدعي، وهناك كمان لقى المندوب الأمن الحكومة في جنب الإقليم وبعد ذا طوالي سوى ما يملم بحضور المسايد النصر والحيوانية في الإقليم وحج كمان في كثير من المواضيع. خلينا نسمع للوزير النصر والحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب.
2: إني لا شغل تلين في كلام سيها أنا بايمنا ولا قبال ما يمردك نسوي لهم فاكسيناسيون نتا أموم نسوي لهم يخايا ولا كان مردك نداوم وكان التنين كله ندور نسوي ده إلا بدواء العديل، بس كأن دواء ما عديل قال نخدم به هذا ما بمشي بكان ذهاب أنا أزوم ما قيدين نهموم ولا قيدين نداوم.
1: البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني سميتو في ميكروفون أنا راضي تشاد الكاب الدليا الزميل عثمان آدم الدود في مدينة أبيشي. بات إقليمنا مايوكي بصبا وغرب. الوزير الانتاج الزراعي كذا بلا كان ويسل في مدينة موندو عاصمة إقليم اللغون أوكسيدنتال، والزيارة كمان عشان يعرف الحالة انت الزراعة هناك والانتاج المحلي كيف يا ماشي من ما ويسل طوالي بس وملما ملما لمتا مع المندوب الأمن الحكومة في جنب الإقليم الدقو يعقوبة في جنب المسائل الوزارة انت الثروة الحيوانية في الإقليم وحجوا كمان في ما يخص الحالة انت الزراعات، وبعد ذا كمان زار الزراعات وقابل المزارعين وحجوا معهم كمان بالدام عشان الإنتاج يكون كويس.

0: بولا الشريفة التي كان فتى الخدمات أن الدورة كان خصصوها عشان يزودوا فوق القدرة هنت الأعضاء أنا منصة هنت الأوين أنا الساحل ده بخصوص العافية والأمن. المناسبة كان بقت بحضور الرئيس الوطني انت المحنطة وكثير من المعصومين. خلينا نسمع للأمين العام النائب عن الوزارة الشريفة التي شنو قالها وقت ما فتح الخدمات.
1: initiative ana plateforme ana G5 Sahel section ana chat le men le afi G5 Sahel gato organiser renforcement ana capacité ana shabab fi salam al amni wal mara ki kef al awinda y participer fi salam da da shoron muhim indina la resolution 2250 da bokhos shabab kalam da am hana lem lom muhini na ju fi afi wal salam wa idal yantu khibla le nas la yafamu fi mtuhini da intu kul wadu gidam al awinda daruri yogod fi salam wa nishufu ki kef no so al prevention wal mediation
0: شريف التي يلا من الأمن النائب في وزارة انت في وزارة هنت المرأة وحماية هنت الطفولة سميتو في ميكروفون أنا راديو تشادل كان مدلية الزميل محمد موسى أحمد طاهر. كملت في مدينة كمرة أسمنا إقليمنا مندول الخدمات الدورة الأولانية انت اللجنة انت التوجيه المندوبين انت الصحة في إقليمنا مندول سنة 2026 ده بمشاركة الأمال في مجال الصحة والشركاء والفنيين والناس البنت المال في خلال الملمة كمان شافوا وقيموا الحالة الصحية والحمبولات القادة تجيف قدام الأمال الصحة. الأمين العام الإقليم جماس جبدون هو كان رأس الكمالي عن الخدمات كان شكر اللجنة بخدمتها كان سواتها. الخبر كمان جاب لنا الذهب عمر بكر من مدينة كمرة اسمنا إقليمنا مندول. في أخبار انت الرياضة المنتخب الوطني أنا ليب البال البنادو فولي بال بالإيدين قاب بيستئد عشان يشارك في من يوم 13 لحد يوم 26 سبتمبر الجاي ده في البطولة الإفريقية أنا ليب البال البنادو فولي بال ده في تونس أو اللي بيسووه في كونغو لكن ودوه في تونس بسبب الحالات الصحية في الكونغو. خلينا نسمعوا للمدرب الوطني كاتو كادري في ورينا بآخر التجهيزات عن المنتخب.
2: بدأنا من 20 جوي تمرين أنا يالات جسكا 15 أوت بعد نادم جديد جاء تعاونينا بيكون تمرون وزيادة عشان ماشين لكاس أنا أفريقيا أنا كرة طائرة فينا جاب جديد وبتعاوننا بعاوننا في الحاجة ما يعني عندنا مشاكل كتير عندنا خدمة سجلنا خدمو عشان دور ننجو عندنا سبعة في أفريقيا في 54 دولة ده الرجات في كرة طائرة ده في سبعة رام في أفريقيا ده شو خلانا هسا نقدر نسوي جهود عشان ما ندور نبغو بكان لنا نودرو كان ما سينا جود البكان ده بودر مننا ندور لنا خدمة شديد بطل وما عندنا إيار دوقف في ورانا ده المشاكل عشان إيار ده كله جو من برا وعلي من غابون وعلي من بوسوانا وعلي جو من زيمبابوي وعلي جو من كاميرون دون لمنا ما كان تمرون دون بدا عشان دور نقول نجيت النجيت ده نور يبقى لنا كويس وعشان كله كالبلد بفرح وغا نمشي ونقدر دارنا تيت ده ما معقول للتشادي تشادي وادي بو كان شاف حرب ده بدور ينصر قبل ده قدرنا ما اينا وما كسلانين يلا ده بقدر نشو ومسكلاشون بسو شنو كله كي وكان فتوى علم تليل نمشي ندوس فوق ندافع فوق بلدنا ديفيكولتي ده ما فروم في بيجيشيا دور شو شيا عشان تمر فوق يلا ده من ما جاء اجل لسانا لان طارد في الحكومه حكومه لسما انتانا رات مش ندور يعني ما واقفين يعني انا بري اصلا نورمالمون لو 13 سبتمبر ده نطلو طياره نمشي تونس ده الحاجه دي دون عينا فضل لنا الشغل شيا والعلم ده سكن خدم لهم دور نوصلوا في الحدود عشان جوما بيجي شغل كتير بيجي معنا كل ما نايمين لكن الشيا شيين وما ننوموا عشان قدرنا يالا البوج من برا ينتون القدرة الشامبيون هنا لا ويجي فتشيا دورو كي أكون تقوم فوق تتعاونينا عشان شو يال دوغا بنا دوغا عشان ترغوما عشان
0: السيميتورا هو المدرب من المنتخب الوطني من الفولي بول كاتو كادري سيميتو في ميكروفون من راديو تشاد كان مدلي الزميل حسب الكريم محمد سيد بازين. وبدا خلاص كملت نشط الأخبار هنا اليوم شيء ماموت قسرة للناس الفاتتهم كمان يذكرون بالعناوين. الوزير انا

0: الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عواد الطيب قام بواصل بجولاته في الأقاليم ووصل في مدينة تبشي عاصمة إقليمنا الذروة التاي. بعد ما يوكب صبا وغرب الوزير الإنتاج الزراعي كذا بلا كان وصل في مدينة بوندو عاصمة إقليمنا لوغون أوكسيدنتال في نفس المهمة. والمنتخب الوطني للفولي بول قام بيستعيد عشان يشارك في البطولة الإفريقية اللي بتكون في تونس من يوم 13 لحد يوم 26 سبتمبر الجاي. شكرا لكم انتم القادين تابونا حاليا من مدينة تبشي منذ كمرة ومن أي مكان بواسطة راديو تشات بنشر أخبار الكان جوزوس التحرير ترجمة وقدمها لكم جمال عبد الناصر شبابكي أردو أو كيلو بيعرف.
1: La les populations so salmo bu hormo blamsa indiza good makum ana good pics efficace manara radio chat bouger ma vie population so basma.

الفنان الجاد الكبير محمد علي دارسيلا دمبو جويا مرة زيني المرة الجادية مرة هنونة للزمان ما بدل من بناتها اليوم بقول فوق مسار خير هناك نكلت بيت الاجي دريسة بيت الرئيسة بيت الرئيسة الكبيرة من أبجوك أنا كبير كريمة كمان بقول لك مساء الخير إيدي قارب اندرمان زارة بن موسى من الماجروية كل الناس اللي بيبوا لغنى الجميلة والهليان كابتيو برانشير هادو تشات فاطمة إيجال علي بكر بنيو نقول لك مساء الخير من غادو تشات وما ننسى الرئيسة الكبيرة والأميرة الدابة الجمرو الدابة الناير بين مكة والجزائر جوارة الشم وآدم وكل أسرتها وكل الأعضاء جروب غادي وشات ونما العزاس ونما فوق في الرأس منصور حسن بنت وأمدو أصيلة شادية 100% فاطمة زهرة مؤمن أفزت طاهر درمة سرسار شايب كلكم نقول لكم مساء الخير.

آدم قاسي كلوبي تدقى الهدية خاصة للرئيس الكبير المرة الحديدية أخي بقجة وكل بناته هم الباترو الكبير على جدريسة هناك من أبجوغانا كبير نقول لكم مساء الخير من راديو الجات أجي خادم أختل قولي وكل إيالة دكوينة من نور الله كلكم نقول لكم مساء الخير آدم عام دودو من غوزا باري أمين بكر سنفر دقلا من أمتوك سيتي وسكينة هارون كونسير من كارتي كليمات نقول لكم بونسوار من راديو الجات

بعد ما سمينا الفنانة تشادي آدم قاسي نمشي للفنان الإفريقي الكبير أمير آوي زايكو لانجا لانجا مكليا شانجي. هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشات، الناس القدام لام جام ديريكتور حسن قيدل وكل جمايته، دكتور حسن أسبرو وكل جمايته هناك من أمريكيبي، على كونسي أحمد ساكن، كل الكولوني الكونغولي القاعدين في الأصل من جمينا، وكل الأفارقة القاعدين في الكابيتال تشاديان، نقول لكم بونسوار من الإذاعة الوطنية التشادية لام جام. Bonsoir. Camille Technique.

الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نخلو بكنا لزميلنا اللي بيجي بعدنا زميل لبنان بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور في مكنة الفن أسر الآلات والموجات والأغاني الحلوة والجميلة إنجينير بلين محمود قسر حمد في طاولة المراقبة سجل كل كبير وصغير داخل ومارك ديليجي حسن أليفة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمض أبيض نقول لكم أقود وآفئ هنا جمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية شادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شاء الأمانة وما مشينا لا ماجي نلوم معكم أم باكر صباح من الساعة 8 لأدي الساعة 10 أرد بآفئ.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أجمعنا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. وصلت البعثة الوزارية بقيادة الوزير عبد الرحيم عوض الطيب إلى مدينة أبشة حاضرة ولاية والداي، وقد استقبلت البعثة من قبل المندوب العام للحكومة لدى الولاية ليعقد بعدها اجتماع عمل مع الرعاة وتجار المواشي والتجمعات الشبابية والنسائية. يوافينا في التفاصيل موفد الإذاعة الوطنية التشادية عثمان آدم الدود من هناك.
2: فور وصول الوفد عقد اجتماعا ضم ممثلي جمعيات الرعاة والتجار المواشي والتجمعات الشبابية والنسائية والمسؤولين الإداريين والعسكريين والسلطات التقليدية. بدأ اللقاء بكلمة من قبل المندوب العام للحكومة لدى ولاية والداي، حيث رحب الوفد وأثنى على جهود الوزارة. من جانبه، وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب أوضح الهدف من الزيارة.
3: ليه تايبيننا إني لشغل تنين في كلام سيها أنا باهمنا ولا قبال ما يمردك نسولهم فاكسيناسيون نتا أموم نسولهم يخايا ولا كان مردك نداوم وكان التنين كله ندور نسودا إلا بدوا الأدل بس كان دوا ما أدل قال نخدم بيه دا ما بمشي بكان دهاب أنا أزوم ما قيدين نهموم ولا قيدين نداوم.
2: هذا وقد تخلل الاجتماع مناقشات هادفة وتقديم مقترحات مفيدة، وكما تداخل الحضور بمتطلباتهم وطرح الصعوبات التي تواجهه المنطقة في مجال الثروة الحيوانية. هذا وكما أضاف وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني بأن تطوير وتحديث هذا القطاع يتطلب منا أن نعمل سويا من أجل إيجاد الحلول ورفع الصعوبات. علينا أن نعمل من أجل صحة أفضل لمواشينا، وعلى المعنيين بقطاع الثروة الحيوانية والرجال الاقتصاديين بتضافر الجهود لزراعة البرسيم في الأراضي التشادية لتوفير الغذاء لمواشينا، طالبا من أصحاب المواشي استعمال الأدوية الأصلية والابتعاد عن الأدوية المزيفة لضمان صحة أفضل للمواشي. كما أشار الوزير بأن تطوير وتحديث هذا القطاع يدخل ضمن البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو للانتقال من المرحلة البدائية التقليدية إلى مرحلة التحديث في بناء المصانع الحديثة للإنتاج الألبان واللحوم بطريقة صحية لصالح المواطن. كما أضاف المندوب العام للحكومة لدى ولاية والداي الجنرال إسماعيل يامود جربو بأنهم وضعوا استراتيجية للحد من وقوع النزاعات بين الرعاة والمزارعين لتعزيز التعايش السلمي في المجتمعات الريفية. هذا ونذكر بأن البعثة قبل وصولها إلى أبشة قامت بزيارة لموقع مخصص لذبح المواشي بمدينة أم زوير.
1: إلى ولاية مايكبي الشرقية والغربية، وصل وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا إلى مدينة موندو حضرة ولاية لوغون الغربي، وذلك بهدف زيارته القائمة على معرفة الأوضاع العمل الزراعي والإنتاج المحلي. نتابع الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا أحمد إبراهيم من مدينة موندو.
4: في وسط أجواء من البهجة، استقبل المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربي الدقو يعقوب وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدبالا والوفد المرافق له، وعقب حفاوة الاستقبال التي حظي بها الوزير، حيث التقى الوزير بالمندوب العام للحكومة بالولاية الدقو يعقوب وناقش معه الأوضاع الزراعية والإنتاجية في ولاية لوغون الغربي. وبعيد ذلك، حيث اطلع الوزير على مواقع أحداث التقنيات المستخدمة لدى قطاع الري ومواد الأسمدة، كما تحدث الوزير خلال ذلك مع العاملين الزراعيين حول الصعوبات والتحديات التي تواجههم أثناء العمل الزراعي التي تتمثل في قلة المياه والتغيرات المناخية، مستمعا الوزير إلى مقترحاتهم التي تمحورت حول وضع سبل كفيلة لحلحلة هذه العقبات الزراعية. وأكد الوزير خلال زيارته التي شملت الحقول والبساتين الزراعية بالولاية على ضرورة دعم القطاع من خلال توفير الإمكانيات والمعدات الزراعية لتشجيع العاملين في المجال الزراعي من أجل إنتاج وتصنيع زراعي آمن ومستدام، مشددا على التزام الوزارة بالمعايير المهنية التي تدفع بنهضة وتطوير الإنتاج الزراعي بقية تأمين الأمن الغذائي للبلاد. والجدير ذكره بأن هذه الزيارة الوزارية جاءت في إطار توجيهات المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية لأجل أن تكون البلاد قبلة للتنمية الاقتصادية المستدامة. من منذ أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: من منذ نعود هنا بالعاصمة أنجمان، افتتح يوم أمس الأمين العام النائب بوزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة شريف التي افتتح أعمال الدورة المخصصة لرفع قدرات أعضاء منصة نساء الساحل وذلك حول السلام والأمن بحضور الرئيسة الوطنية للمنصة أنجر لباي مايلا، كان ذلك بمركز سيف. ونتابع التقرير الذي عده محمد مصعب الطاهر.
5: تندرج هذه الدورة في إطار تنفيذ القرار 2250 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمتعلق بدور المرأة والشباب في منع النزاعات وتعزيز السلام والأمن. عقب الكلمة الترحيبية للجنة المنظمة تحدثت الرئيسة الوطنية لمنصة نساء الساحل قسم تشات نغرال باي مايلا مونيك، التي أوضحت بأن التحولات التي تشهدها منطقة الساحل تضعنا جميعا أمام تحديات أمنية وإنسانية ومناخية غير مسبوقة، الأمر الذي يدعونا جميعا إلى الانخراط والمشاركة الفعالة لمواجهة كافة التحديات التنموية وصنع السلام الحقيقي بمنطقة الساحل. أما الأمين العام بوزارة المرأة وحماية الطفولة شريف اللاتشي أوضح عن أهمية تنظيم هذه الدورة التدريبية.
6: إنيشاتيف أنا بلاتفورم أنا جي 5 سايل سيكسيون أنا تشاد لمن اللي آفي جي 5 سايل قاتوا أورغانيزي رانفورسمان أنا الكاباسيتي أنا الشباب في السلام الأمني والمرأة كي كيف الأوين دا يبارتيسيبي في السلام دا دا شغل مهم. عندنا الريزوليشن 2250 دا بخص الشباب كلام دا أمهانا اليوم لهم مهيني نهجو في آفي والسلام ويدوال ينتو خيبل للناس لا يفهمو في يمتوهيني دا انتو كل ودو قدام الأوين دا ضروري يقود في السلام ونشوفو كيف نسوى البريفانسيون والميدياسيون والله يجيب العافية.
5: وللتذكير تستمر أنشطة هذه الدورة التدريبية ليومين على التوالي.
1: في الخبر الأخير رياضيا، سيعقد المنتخب الوطني لكرة الطائرة من أجل المشاركة في الفترة الممتدة من 13 وحتى 26 من سبتمبر المقبل بالبطولة الأفريقية لكرة الطائرة، وذلك بعدما نقلت البطولة من الكونغو إلى تونس بسبب المخاوف الصحية. وقد تحدث المدرب كاداري كاتو عن آخر استعدادات المنتخب. نتابع.
7: بدأنا من 20 جويلية تمرين أنا يالات جسكا 15 أوت بعد نارم جديد جاء تعاونينا بيكون تمرون وزيادة عشان ماشين لكاس أنا أفريقيا أنا كرة طائرة فينا جاب جديد وبتمرنا بعاوننا في الحاجة ما يعني عندنا مشاكل كتير عندنا خدمة سجلنا خدمو عشان دور ننجو عندنا صعبة في الأفريقيا في 54 دولة ده الشات في كرة الطائرة ده قاعد في 7 رام في أفريقيا ده شو خلانا هسا نقدر نسوي جهود عشان ما ندور نبغو بكنا نودرو كان ما سينا جهود البكان ده بودر مننا ندور لنا خدمة شديد بطن وما عندنا يال دقاق في ورانا ده المشاكل عشان يال ده كله جو من برا وادي من غابون وادي من بوسوانا وادي جو من زيمبابوي وادي جو من كاميرون دون لمينا ما كان تمرون. دون بدا عشان دون نقول نجيت. النجيت ده نقول يبقى لنا كويس وعشان كله كالبلد بفرح وجا. نمشي ونقول دار نجيت ده ما معقول للتشادي. التشادي وادي بو كان شاف حرب ده بدور ينصر قبل ده بس قدرنا. ما إينا وما ما كسلانين. يلا ده بخدون وشو ومسكولاشون وشو شنو كله كي. وكان فتوى إلهم. تليل النمش ندوس فوق نداف فوق بلنا ديفيكولتي ده ما فروم بيروبي بيجيشيا دور شو شيا عشان تمر فوق يالا ده من ما جاء اجل لسانا لان طارد في الحكومه حكومه لسما انتانا رات مش ندور يعني ما واقفين يعني انا بري اصلا نورمالمون لو 13 سبتمبر ده نطلو طياره نمشي تونس دال هاي الموضوع ده عينا فدلنا شغل شيا والعلم ده سكان خدم لهم دور نوصلوا في الهدوء عشان جماعه بيجي شغل كتير بيجي ما عندنا كل ما نايمين بيكن الشيعة شيئين وموان نومو عشان القدرة أنا يالا البوج من برا يمتون القدرة الشامبيونة هنا إذا وقفت الشيء دورو كي أكون واتقون فوق تتعاونينا عشان شو يال دوغا بنا دوغا عشان ترغوما شوكي.
8: إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه النشرة. تقبلوا تحية الفريق العامل في التنسيق والإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في الإعداد والتحرير أحمد خميس جمعة، مشاركة الفني وهندسة الصوت سلمي كوران كوريو، ومن أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التجارية هنا بالعاصمة الشمالية.